الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدى، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

شنو الفرق بين السرقة والاختلاس؟ السرقة هي اختلاس مال منقول ومملوك للغير عمداً بنية التملك وبدون رضا المالك، وطبعاً العقوبة اللي تجي عليها الحبس 5 سنوات وتشدد حسب الظروف، هذا تبعاً للمادة 439 من قانون العقوبات العراقي. أما الاختلاس هو استيلاء الموظف أو المكلف بخدمة عامة على مال أو متاع أو ورقة تثبت حق ويكون إن وجدت عنده بسبب وظيفته، وطبعاً يتعاقب عليها حسب المادة 315 من قانون العقوبات العراقية، وعقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات وتوصل للمؤبد إذا اقترن بتزوير أو استغلال وظيفة أو ضر أموال الدولة.

شرب الماء من أهم الأمور اللي المفروض نلتزم بيها، هذا لترطيب الجسم وللفائدة الصحية. لكن أول ما تستيقظ من النوم يجب أن يكون هذا الموضوع أساسي، لأن تعاني من جفاف طفيف بعد 6 إلى 8 ساعات من النوم. حتى نسبة جفاف تتراوح بين 1 إلى 2% ممكن تقلل من التركيز ومن الطاقة. لذلك لما تشرب مي راح يرسل الترطيب إشارة دماغك بأنه جسمك مستعد حتى تبدي يومك بنشاط.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

قانون الملكية، الهدف منه حماية ملكيتك وحقوق الجيران ومنع النزاعات. ومن أهم ما يتضمن القانون تسجيل العقارات، يعني

0: luego.
1: لأن وقتك ثمين وأنت تستحق الأفضل، خليك ويانا. أيو أي بي أف أم 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

ليش نحس بحرارة جسمنا تصعد لما ننفعل أو نعصب؟ تخيل إنه هذا الشعور بالحرارة أو الإحمرار اللي يبين بوجه الإنسان اللي معصب هذا سبب توسع الأوعية الدموية اللي موجودة تحت الجلد، وسببها نشاط الجهاز العصبي وزيادة تدفق الدم. فالجسم دا يعبر بطريقة مرئية عن العاطفة، وكأنه الغضب دا يرسم على الوجه قبل ما تبين الكلمات.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: إذاعة الجامعة الأمريكية من بغداد تجمع بين الإبداع والتميز. 101.5
1: Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos.
2: Y si el pueblo pide, chipápenme. Y si el pueblo pide, let go, let go.

0: experience with global organizations. This conversation, dear listeners, highlights how a student evolves from a learner into a researcher, contributing to knowledge production at an international academic level. And our dear student Zina was with us in Minds and Mike, so let's listen to her fruitful conversation with us in the Uni Voice Show. Dear listeners of the AUIB FM 101.5, in Minds and Mike segment, we are pleased to welcome today one of the standout academic voices from the American University of Iraq, Baghdad, where students across majors continue to impress us with a level of awareness and ambition that far exceeds their years. Our guest, dear listeners, Zina, is a high-achieving student who has consistently earned a place on the Dean's Honor List since 2023, and also as a member of the Middle East Studies Association, she has actively participated in academic workshops and conferences also, both in Iraq and internationally, presenting research proposals and engaging in scholarly dialogue. Alongside her academic excellence, she has gained valuable professional experience through her work with international organizations, contributing to research, translation, and also public awareness initiatives. And dear listeners, her most notable achievement is the acceptance of her research on enhancing healthcare and representation for people with disabilities in Iraq for publication in Review of the Middle East Studies, published by Cambridge University Press, 2026. This milestone, dear listeners, reflects Zina's growing presence as a young researcher committed to producing knowledge that drives meaningful impact. And after all of these achievements, we have to say hello and welcome to Zina, international studies students at AUIB. Hello, Zina.
1: Hi, Ms. Marianne. Thank you for the kind introduction. So my name is Zina Abbas Mohammed Sadi. I am an international relations student. I'm a senior student when I'm graduating next semester, inshallah. My field of interest is Middle Eastern studies research and studies. I have a passion and ambition for research and academia. And I care deeply about the state of education of Iraq and the accessibility of our education, which is why my research is focused on the education in Iraq, how to enhance its accessibility for all kind of individuals who sadly lack this access.
0: Well, that's wonderful, Zina. But Zina, how did your academic journey begin, and when did you begin the research journey and it become a serious interest for you?
1: It became a serious interest when I was in my junior year, where I was introduced to research methods by my professors, who were excellent researchers. They influenced me and they showed me how much I can change, how much the impact I can implement on the world using my research. They taught me research methods, all kind of research, and how to conduct a valid research. And this pushed me forward because I want my voice to be heard. I want it to be heard on not just in our country on a national level, but also on an international level.
0: Well, that's excellent. Zina, what motivates you to pursue a minor in education and human development, and how has it shaped your perspective?
1: Well, you already know that I was writing my topic, enhancing healthcare and representation for people with disabilities in Iraq, a year ago. And when I was writing this research, working on it, I thought that I need to learn more about this. I need to gain more knowledge, and my knowledge is not enough to help other people to make this research perfect. Which is why when I learned that our university actually offers minors in different majors. So I applied to this education and human development, and I took 5 courses that actually helped me work on my research much better. It made me more confident, and I managed to propose policies, to propose recommendations that made education more accessible, plans for policymakers, for stakeholders.
0: So you turned your weakness point into something that motivates you to continue with this journey?
1: I took advantage of the opportunities that our university provided to us, and I'm very grateful because of this, the gap I had turned into something strong, and I'm more confident now.
0: That's really wonderful and inspiring for us.
2: You have been on the Dean's Honor List consistently. What helped you to maintain that level of discipline? Because it's something that you have to keep up with on daily basis, that you have to study more, do research more, and be the one and only in this field of international study to stay on this list.
1: Because I have a big ambition. I want to get a master's degree in the USA. And if I need to achieve that, I need to maintain a high GPA so I can get accepted into prestigious universities, big universities, so I can continue my research on international and advanced level. So it is a must for me if I want to achieve this dream, to maintain this GPA while working on my academic career and professional development during my classes, during my year.
2: Okay. So how did your experience with the Middle East Studies Association influence your academic growth? Because there is more and more for Zina's activities, and one of them is having something with the Middle East Studies Association.
1: So our college, the College of International Studies, published this application for the Middle East Studies Association. They are called MESA. So I applied with the paper that I was already working on. And back then it was just a draft. When I applied, I got accepted and it was very competitive. They only accepted 20 students across the Middle East. And when my paper got accepted, I participated in this workshop, which was held in Washington, D.C. And they helped me like review my paper. Like, I got feedbacks from very high professors, professional professors, and the best in their fields in Washington. And they even printed my poster, my research poster, and hanged it in Washington, D.C. in the conference. And I got a lot of interest, a lot of opportunities. They even offered me master's grants in USA, and it helped me a great deal to publish it later.
2: That's really wonderful, Zina. How did you feel after all of these achievements?
1: I felt very proud of myself. Like, I came through a long journey.
2: Yes.
1: I started from nothing, then I got on the top, and it was difficult, but it was very rewarding, this feeling.
2: And now I think you deserve that
1: at
2: the end.
1: Thank you.
2: Because you're doing something and you're making efforts.
1: And my goal is to help people, not just like personal achievement.
2: Yes. You have a message at the end, and it's really meaningful to the people and for you in the first stage. Zina, what did participating in academic conferences and presenting your work teach you at the end?
1: It taught me that my work, which is humanitarian, I'm focused on people with disabilities rights, children rights, even women rights. It taught me that I can make a change by voicing out my concerns, by voicing out their voices when they could not speak for themselves. It taught me that it is possible if I speak up, if I present it, and I have discussions with professionals that will help me to review my papers, my work, and reach it to somewhere, make it reach somewhere.
2: Okay. So how did your role in the International Center for Missing and Exploited Children shape your interest in human rights and policy also?
1: This center, the International Center, is an American organization, and my supervisor, Trish Sheffitz,
2: yes,
1: she taught me a lot about how to work on a diplomatic level, international level. She taught me how to form policy proposals and how to write like background papers for the U.S. Embassy. She even like made me participate in virtual roundtables where a lot of like diplomatic figures and diplomatic figures, political figures, figures existed there, and I learned a lot from this experience. I even
2: I think that you did a lot at the end, and it is something really complicated to talk about or to be part of. I mean, having studies or research or do papers for missing and exploited children, this is a big deal. I think you did it at the end and you have a good result.
1: It does, like, as I saw my work being translated into Arabic, I translated this work into Arabic to make it more accessible for the Middle Eastern countries to have awareness about how to protect your children from online exploitation, abuse. So I made this accessible for the Middle East, and I take pride in it.
2: Okay, so we have more and more activities to talk about or initiatives. Through your collaboration with Homeland Security, investigations and the U.S. Embassy. What key skills did you develop? This is something big.
1: It is, it is.
2: Talk about it.
1: So I learned how to communicate with these figures and how to translate legal documents, because yes. I had no experience in this. And they stick to me to translate document by document from English to Arabic. Yes. And it was the first material that was published in Arabic from their branding. And we made posters, we made social media content, and I was all part of it. And I learned a lot from this experience.
2: So Zina, how did you use translation and media work to support community awareness and advocacy at the end?
1: Well, the problem is in the Middle East that we don't have a lot of awareness campaign regarding child safety or children's safety, especially on social media. So, and they're not translated into Arabic. That's the problem. Not into videos, not into posters. So we worked very hard to make the website in Arabic. That's the first. Then translated the legal document and posters to make it readable to Arabic. And we even made like videos and audios to spread awareness on how to protect your child. And then we got to publish this in Al-Qanat Al-Arabiya.
2: Wow.
1: Yeah.
2: This is a big deal also.
1: It is, it is. Yeah. So we tried to reach the biggest audience on how to keep your children safe. We even offered like training program, which is Agents of Change.
2: Yes.
1: Basically, we translated all of this into Arabic. And if you take this program, it will teach you on like how to protect your child in the Middle East from online abuse, from in real life abuse, and even trafficking. And I think it's very informative, and it yes. is, I think it left a big impact on Arab people, on the people of the Middle East.
2: Okay, so can you describe the impact? What did what's the thing that happened at the end?
1: In the end, like as I said, it was aired on Al Arabiya, and a lot of people watched it. A lot of people watched it, and they took the program.
2: Yes.
1: They took and when they took the courses, they learned more about what the possible threats for your child.
2: Okay.
1: They learned more about how to protect them from these threats, how to report them, and they even like got certificates that guarantee that they learned this from from the U.S. Embassy, from the organization.
2: So it's official now.
1: It is official, yes.
2: Okay. Zina, turning to your major achievement, what inspired you to do research on healthcare and disability in Iraq?
1: Well, it is personal to me because I'm a person with disabilities, and I have always struggled to get into education in Iraq because of lack of accessibility and accommodations for people like me with physical disabilities. And when I got this opportunity on AUIB, the campus was accessible to me, but other people could not get here.
2: Yes.
1: And I want to fix this for them. I want to make life better because I believe that every individual has the right for an education despite their disability.
2: Okay. So did you find that the environment of the AUIB is supporting you with the condition that you have?
1: Yes, it is very supporting. We have accessible buildings and
2: yes,
1: and the buses are accessible for me. I get to move freely without being tired. And yes, this was the perfect environment for me with someone with physical disabilities.
2: Okay.
1: And this inspired me because if I get to get this, I want other people with disabilities to get this. I want them to have the chance to have a proper education, to have a proper campus to be on.
2: Well, that's really a precious message from you to the people. And I think you deserve that because you're achieving something and you have to be honored at the end.
1: Thank you.
2: Zina, what are the key findings or messages of your paper being published at the Cambridge University Press?
1: Well, first, I focused on the lack of accessibility, especially physical accessibility in our schools. It is impossible for students who has a disability to go to school and learn something, even like not just physical disabilities, even like mental disabilities. Our school system, our curriculum doesn't provide the accommodations for these people, doesn't provide the necessary needs for them. And I even talked about how the schools don't actually have space. Even like they get like bullied, they don't feel like they're there. So a lot of people at a certain age, they don't even finish high schools if they have a disability.
2: Okay, so I think you just describe everything that you have been through, and you want other people with some conditions that you don't want them to suffer and feel something less than they deserve, or find something less than they deserve, because at the end all of us have some certain of conditions that we have to deal with it, and we want people to accept us and places that respect us.
1: Exactly.
2: Yes. How has publishing in the Review of Middle East Studies shaped your identity as a researcher?
1: Well, it is my very first publication, and I'm very proud of it, and it will open more paths for me to apply to more publications, to even apply for masters. It will be something big on my journey as a researcher to be proud of, and to also give me more opportunities, get me to places, and open paths for me, and even apply to postgraduate schools, grants.
2: Okay. Zina, at the end, how do you balance academics and professional work and the personal development for you? Because there is a lot of achievements and you're still a student at the end.
1: Well, I personally connect the both, because if you notice, like, most of my achievements are connected to my major. If I work on something, I will make sure to produce something out of it for my professional development. Like, I got a minor in education, and now my senior thesis is about the quality of education in Iraq. Okay. And yes, so it is easier to work on the, I want to take advantage of what I learn to make it easier to present it for professional development outside just academia.
2: Okay. Finally, Zina, what's next for Zina, and what impact do you hope to make in the future?
1: Well, I plan to apply to postgraduate schools, master in the USA, and I plan to also then get PhD to teach politics, bring this field here.
2: Okay.
1: And produce more publications that will help others to make their voice out and listen to. I plan to teach in Iraq. I plan to change the education in Iraq and propose a better educational system and curriculum.
2: And with that, Zina Abbas, an international studies student at AUIB, we wish you the best of luck. And I personally wish that you achieve everything that you want and aim for, because you deserve that. You did a lot while you are a student. Imagine what you could do at the future. And I'm sure that you will do something really, really great for you personally and for the people and the society. Thank you so much.
1: Thank you so much.
2: It's an honor for us at AUIBFM to have you with us today and talk about all of these achievements as an AUIB student. And we wish you the best of luck. If you want to say anything at the end, the mic is yours.
1: Thank you. Always take advantage of the opportunities that you have, especially the opportunities that the university offers you. Always take advantage of everything and aim for bigger. Aim to the moon.
3: Minds and Mike. Students who inspire.
2: Dear listeners of the AUIB FM 101.5, after this fruitful conversation with our dear student Zina from the College of International Study at AUIB, I can say that this conversation leaves us with a clear reflection of a new academic generation that goes beyond classroom learning, actively contributing to research, knowledge creation, and meaningful engagement also with global academic and humanitarian issues. And this is the core of learning at AUIB. Thank you so much, Zina, for this fruitful conversation, and we wish you the best of luck. And we have something more, but after this musical break.
3: One university, many voices. Together we learn, grow, and make a difference. Welcome to the UniVoice Show, where every story matters.
2: Of the AUIB FM 101.5, you're still listening to the Uni Voice Show, but now let's move on to another segment in today's episode, and it is Meet the Experts. In this segment, dear listeners, we shift to a different dimension of university life, where sports are not just activities, but structured system for discovering talent, developing performance, and building competitive university teams. We go behind the scenes to understand how athletic potential is identified, developed, and also transformed into organized team performance with the university environment. And all of that will be with Mr. Nather Al-Khatib. So let's listen to this fruitful conversation also with Mr. Nather Al-Khatib about all the sports activity and development at AUIB.
3: Meet the experts, leaders building the future.
2: بين كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة وغيرها من الرياضات، يأمل جيل واعي وشاب وجديد من طلبة الـ AUIB في أن يتم اكتشاف مواهبه ودعمه ليصل بموهبته إلى درجات الاحتراف ويحول شغفه بالرياضة إلى مسار حقيقي نحو النجاح. وفي أروقة الجامعة وساحاتها لا تقتصر التجربة على الدراسة الأكاديمية فقط، بل تمتد لتشمل صناعة جيل رياضي واعي ومتمكن يجد في الرياضة مساحة للتعبير عن ذاته وتطوير قدراته وبناء مستقبله. ولهذه المهمة يوجد كادر إداري وفني يعمل خلف الكواليس بكل جهد وإصرار، وعلى رأسهم ضيفنا الأستاذ ناثر الخطيب، مدير القسم الرياضي والمسؤول عن تدريب وإعداد وتجهيز اللاعبين واكتشاف المواهب الرياضية وصقلها ليكون حلقة وصل بين الطموح والإنجاز. وقبل أن ندخل في تفاصيل عالم الرياضة ورياضة كرة القدم والسلة والطائرة وغيرها من الرياضات في AUIB، نرحب بالأستاذ ناثر الخطيب ضيفا معنا في فقرة Meet the Experts وبرنامج The Uni Voice. أهلا بك أستاذ ناثر.
4: مرحبا ست مريم، جدا سعيد أن أكون وياكم اليوم في هذه الحلقة. إن شاء الله تكون يا ربي حلقة مفيدة بالمعلومات، مفيدة بالتجربة لنا ولطلابنا وللكادر مالتنا.
2: أكيد نرحب بك مجددا، ونود أن نسألك قبل أن ندخل في مجال الرياضة وعالم الرياضة والرياضات المتوفرة في AUIB لطلبتها، من هو الأستاذ ناثر الخطيب على طريقتك الخاصة؟
4: هذا دائما سؤال أسأل عنه ودائما أنا أعاني في الإجابة عنه، لكن هنالك جانب إنساني قبل ما يكون، والجانب الآخر هو وظيفي. حاليا أشغل المدير القسم الرياضي في الجامعة الأمريكية، ولدي أكثر خبرة من 17 سنة في المجال الرياضي والإداري والقيادة. عملت سابقا في جامعة كامبريدج العريقة، الكل يعرفها في إنجلترا، لمدة 8 سنوات، وأيضا صار لي 5 سنوات مطور مدربين مرخص من الاتحاد الإنجليزي، ولدي شهادة التدريب الأوروبية من الاتحاد الإنجليزي، شهادة الأي في التدريب كرة القدم، ولدي أكثر من 15 شهادة متخصصة في التدريب وفي تدريب العلم النفسي للاعبي كرة القدم، وأمتلك أيضا حوالي 4 شهادات في القيادة الاستراتيجية من مؤسسات عالمية في إنجلترا وفي العالم صراحة.
2: يعني ممكن نقول ما شاء الله على هذه السيرة الذاتية المتنوعة والغنية بالخبرات والتجارب الغنية المهنية. بداية أستاذ ناثر، ممكن تعرفنا أو توضح لنا دورك في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد كمدير للقسم الرياضي في هذه الجامعة، ما هي المهام التي تقوم بها؟
4: عندما ننظر لمهامي، أول لما بدينا الموضوع هو أن وضعنا استراتيجية كاملة لمدة 5 سنوات، مقسمة من واحد سنة أولى، ومن سنة إلى 3، ومن 3 إلى 5. تستهدف أولا وضع استراتيجية عامة للنشاط الرياضي، تطوير الرياضة، زيادة المشاركة، وأيضا بناء أسمي ثقافة وبيئة للطالب تعتمد على الرياضة من خلال ليس فقط الجانب الأكاديمي، بل إغناء تجربته من خلال الرياضة، وضع هذه هوية وبصمة في مسيرته، لأن نؤمن بأن الرياضة هي جزء مهم وأساسي في عملية تطوير شخصية الطالب، وهذا ما يميز الـ AUIB صراحة. عندما تكون هنالك رؤية واضحة في عملية شلون نقدر نخلق جيل جديد مثقف واعي رياضي صحي يمتلك مهارات عالية، يكون منافس أولا مع الآخرين، وأيضا يكون نخرج من الوطن وينافس حتى دوليا.
2: ممتاز. طيب كيف يتم اكتشاف هذه المواهب الرياضية في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد؟ لأن هناك الكثير من الاهتمامات المتنوعة، هناك شباب ممكن يفضلون كرة القدم، هناك شباب يميلون إلى كرة السلة أو كرة الطائرة وغيرها من الرياضات المتوفرة، كيف تقومون بعملية استخراج هذه المواهب؟
4: عندما ننظر لاستخراج المواهب، في بعض الأحيان يكون هنالك تحديات، لكن هنالك يعني جانبين بسيطة، يا أما أنه الطالب أو الطالبة هم يجون ويقولون أنه هم بأي رياضة جيدين جدا، وعندها نضعهم في بعض الاختبارات أو الأسئلة أو حتى نشوفوا كيف يفكر، ومن خلال زجهم في هذه البطولات. والجانب الآخر من خلال إقامة الدوري الخاص بالجامعة بالداخل، عندها نراقب من بعيد نقول ونشوف من هم اللاعبين اللي ممكن يشاركون أو يمثلون الجامعة على المستوى داخل العراق وممكن مستقبلا خارج العراق. أضرب لك مثال، سوينا بطولة كرة القدم في أكثر من مرة، فإحنا نقول identified، يعني قدرنا نلقى بعض المواهب وشكلنا نوعا ما فريق كرة قدم وحقق بأول تجربة إلى نتائج قبل مدة، وأيضا فريق كرة السلة من خلال الطلاب من خلال مشاركتهم في بعض الوحدات التدريبية، وعرفنا أنه أكو عندنا 5-6 لاعبين هم ممكن ليسوا فقط على مستوى جامعات بس حتى ممكن يمثلون أندية في في في العراق صراحة.
5: طيب، ما هي أكثر الرياضات إقبالاً في AUIB من قبل الطلبة وحتى يمكن الطالبات ذكرت؟ يعني هل الأمر يقتصر على الطلبة فقط أم هناك طلاب وطالبات مقبلين على الرياضات؟
4: إحنا دائماً نحاول نشجع الجانبين، الجانب الطلبة
5: والطالبات، الطالبات
4: هذا شيء مهم جداً، وهذه منقول الDNA يعني مالتنا الDNA مال AUIB في القسم الرياضي، لأنه نؤمن بأنه يجب أن نعطي هذه المساواة بالرياضة للجانبين. أول شيء عندنا رقم واحد كرة القدم، مثل ما نعرف أنه ليست فقط في الأيوبي بل بالعراق كله بشكل عام، لكن الرقم كبير جدا بمشاركة الطلاب. الشيء المثير للاهتمام ليس فقط الأيوبي بل حتى السيستر كومباني شاركوا عندنا ببطولات داخلية، وصل العدد إلى أكثر من، وصلنا تقريبا 300 لاعب كرة قدم في آخر بطولة.
5: 300 لاعب كرة قدم.
4: نعم.
5: من طلاب الـ AUIB أم كطلاب وموظفين أيضا؟
4: طلاب وموظفين، لكن الرقم الأكبر هم تقريبا 240 لاعب كرة قدم
5: كلهم مقبلين على كرة القدم؟
4: كرة القدم
5: يعني محبين لاحتراف كرة القدم.
4: ليس الاحتراف بس على الأقل إحنا نحاول مشاركة على ضوءها، نلقى الخامات أو اللاعبين المميزين اللي ممكن بكرة يمثلونا في بطولات خارج الجامعة.
5: طيب
4: هذه واحدة من الرياضات.
5: طيب هنا ممكن أن يبرز السؤال في ذهني، 200 طالب وأكثر مقبلين على كرة القدم داخل الـ AUIB، كيف تستطيع احتواء كل هذا الكم الهائل من الطلبة اللي هم فقط يريدون كرة القدم مو رياضات أخرى؟ كيف ممكن تقسمهم كلعبات كلاعبين؟
4: أي هذه هذه هذه قبل ما نطلق أي بطولة إحنا نعمل على نسميه الاستراتيجي بلانينج، نضع خطة استراتيجية من ناحية مراعاة إدارة الموارد البشرية، إدارة الوقت، إدارة التنسيق بيننا وبين الفرق، ونضع جدول، وهذا الجدول يتم دائما يعني يتواصل، ونستخدم يسموها الكوميونيكيشن استراتيجي، من خلالها نضع هذا الجدول، فيكون عندنا جدول ودوري منظم بشكل عالي بدون أي مشاكل. عندما تخطط بشكل صحيح تنجز بشكل صحيح، فلذلك نجاحنا شفناه في بطولات سابقة، ودائما احنا نحاول أن نتطور، نلقى حلول أكثر جديدة من خلال كل ما زاد العدد كل ما هذا انطانا نقول مو مشاكل، تحديات، وإحنا نحب التحديات، هذا جدا مهم جدا، لأنه العمل بدون تحديات ما ينطيك هذه المتعة، وهذا الشيء هو دافع إن أنه نلاقي طلبتنا، نغني هذه التجربة. لكن بالضبط إحنا نجحنا في أكثر من بطولة لحد الآن ونستمر إن شاء الله، هذه ما تعرف به الـ AUIB صراحة.
5: ممتاز. طيب هل هناك تجارب أداء آلية معينة لاختيار اللاعبين؟ ممكن تشرح لنا عن هذه الآلية أو إذا كان هناك اختبار أداء أم لا يوجد أصلا؟
4: يعني إحنا حاليا كانت الاستراتيجي أول شيء أول سنة أنه نطلق لعبتين رياضتين اللي هي كانت كرة القدم وكرة السلة، ومن خلالها إحنا قدرنا نحدد من هم اللاعبين اللي قد يمثلون الـ AUIB. وعندها يتم نسميها ترايل اللي هو دعوة تجربة، وندعوهم في أكثر من وحدات تدريبية من خلال القدم والسلة، على ضوءها نحدد الأفضل.
5: طيب كم عدد الأفضل كرقم تقريبي من الطلاب؟
4: يعني صراحة في وقتها يعني أتحدث عن كرة القدم كان العدد تقريبا 30 لاعب كرة قدم.
5: ممتاز.
4: لاعب جيد جدا، على لاعبين جيدين جدا
5: في كل الرياضات، كرة القدم والسلة والطائرة. لو لا فقط لا. كرة القدم،
4: فقط كرة القدم
5: 30 طالب فقط.
4: 30 طالب، نعم،
5: يعني عدد كبير
4: جدا. يعني هذا من احنا انت دائما متريدين تشاركين في مباريات خارج الجامعة، يجب ان تختارين الافضل الموجود حتى يمثل الجامعة افضل تمثيل. هذا يعني واقع لكرة القدم أو لأي رياضة. مثل ما عندنا كرة السلة، لما سوينا دعوة للاختبارات حضر أكثر من 15 إلى 20 لاعب، واختارينا أفضل 4-5 لاعبين، وهذا نتج عن أنا جدا أكون فخور بهؤلاء الطلاب صراحة، نتج عنه إحنا شاركنا المرة الثانية في بطولة جامعات العراق. أكرر، بطولات جامعة العراق شاركت بها 66 جامعة، ولأول مرة إحنا نصل لهذا المستوى، حصلنا المركز الخامس على جامعات العراق.
5: ممتاز.
4: بعد العام حصلنا المركز 18، هالسنة حصلنا المركز الخامس، وهي ممتاز. إنجاز جدا كبير. وأني جدا استخدمنا ما يسمى بـ player led approach اللي هي القيادة الذاتية للطالب بدون مدرب، على فكرة بدون مدرب.
5: وهنا يبدو سؤال أيضا.
4: نعم،
5: طلاب الـ AUIB معروف أنه جدولهم مزدحم بالمحاضرات بالامتحانات والاختبارات الإلكترونية وغير الإلكترونية، كيف استطعت أن تأخذ من وقت هؤلاء الطلبة للتدريب؟ لأنه من المعروف بعد اختيار تشكيلة معينة من الفريق، ممكن في كرة القدم أو كرة السلة أو الطائرة، أي نوع من الرياضات الموجودة، يجب أن يتم تدريبهم لإعدادهم وتأهيلهم لمباريات ممكن تكون خارج الجامعة، فكيف يتم هذا الأمر؟
4: أولاً يتم مثل ما نتحدث معهم، نفهم أولاً شو وقت دوامهم واللي يناسبهم، عندنا نضع الأوقات المهمة. في بعض الأحيان صراحة واجهنا بعض التحديات من خلال أنه إما عندهم امتحان يا أما عندهم محاضرة. صراحة أنا أحيي جداً كادرنا الأكاديمي هنا في كثير من الأمور، تفهمهم لطبيعة وأهمية هذه في تمثيل AUIB. في بعض الأحيان يسمحوا لهم بأنه يمتحنهم في وقت مبكر، أو في بعض الأحيان في يوم آخر، فهنالك مرونة في التعامل، لأن بالنهاية نحن واجبنا أن نغني تجربة الطالب، ليس فقط الأكاديمية بل أيضا هي الرياضية. ونعتقد الرياضة هي ليست فقط أنه رياضة أو شيء عادي، لا، أنا أعتقد الرياضة هي جزء من هوية الجامعة.
5: طيب، بما أنه الرياضة هي جزء من هوية الجامعة، كيف يتم إعداد دوري رسمي ومعتمد خاص بجامعة الـ AUIB؟ هل هناك آلية معينة يجب اتباعها حتى يتم احتسابه رسميا من قبل جهات مهتمة بمجال الرياضة خارج الجامعة أيضا، مثل وزارة الشباب والرياضة؟ ممكن أيضا هناك معاهد معتمدة بمجال الرياضة تحب أن تتعاون مع دوري رسمي ومعتمد من طلبة الـ AUIB؟
4: احنا عندنا يسموها البطولات الداخلية، هذه ليس لها علاقة بأي وزارة أو أي معهد، تدار من قبل القسم الرياضي من خلال التخطيط والتنسيق وإدارة الدوريات. يتم أولا التواصل مع الطلبة، نشوف وين اهتماماتهم، هي تحدد شلون احنا حنخطط لهذا الدوري، هذا رقم واحد. في عملية عندنا برنامج هو البطولات الداخلية والبطولات الخارجية. البطولات الخارجية يتم أولا من خلال وزارة التعليم العالي، بطولة الجامعات، احنا على ضوء نحدد شنو وين توجه أولا توجه الرياضات اللي عندنا ونسبة المشاركة، وأيضا وين عندنا رياضات اللي هي نمتلك منها خلالها بنى تحتية. لأن أنت مثلا إذا تريد تلعب مثلا تريد تشارك في بطولة السباحة مثلا وأنت ما عندك مسبح ما تقدر تشارك،
5: أكيد،
4: لكن من عندك ملعب كرة قدم وعندك كرة سلة تقدر تشارك. فلذلك نحن نشارك في البطولات اللي نمتلك فيها بنى تحتية. طبعا هنالك تصنيف، هذا التصنيف يعتمد على أولا مشاركة ويعتمد على نتائجك في البطولات هذه. لكن من وجهة نظري لحد الآن إحنا طموحاتنا أكبر، رغبتنا أكثر في توسيع الرياضة في الجامعة، ولكن إحنا نقول نمشي بخطوات ثابتة وواثقة ومهمة، كل ما نسميها مايلستون. صراحة أعتقد السنة الأولى من افتتاح القسم الرياضي بشكل كبير حققنا إنجازات كبيرة جدا من خلال تطوير البنى التحتية، زيادة المشاركة، هذا إنجاز بحد ذاته كبير جدا. وأنا متأكد السنوات القادمة من خلال الاستثمار في البنى التحتية وفي تطوير هذا الشيء يساعدنا أن نتقدم أكثر.
5: على سيرة البنى التحتية في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد للجانب الرياضي، البنى التحتية للرياضات الموجودة مثل كرة السلة، كرة القدم وكرة الطائرة وغيرها من الرياضات، ممكن البادل أيضا مستقبلا، كيف يتم تطوير هذه البنى؟ وما الذي يميز هذه الملاعب التي نراها الآن؟ هناك ما هو موجود سابقا والآن نشاهد الكثير من المساحات التي يتم تحديثها الآن، فممكن تحدثنا عن هذه البنى التحتية وما يميزها كجودة؟
4: أولا نحن دائما ننظر لشنو احتياجات طلابنا رقم واحد من ناحية الرياضيات والرياضات. يعني ما ممكن نسوي مثلا عندنا بس طالب مثلا واحد يهتم برياضة واحدة، لازم نغير كل البنى التحتية. أكيد احنا نحاول، لكن يجب أن نتحدث بالواقع. فمثلا عندنا الرياضة الأكبر هي رياضة كرة القدم، الرياضة الثانية الأكبر هي كرة السلة، كرة البادل، كرة التنس، طائرة، هذه كلها رياضات تحتاج منا بنى تحتية. فلذلك رقم واحد احنا نتحدث مع الليدرشيب بالجامعة ونحاول ان نضع يسموها استراتيجية البنى التحتية، فمنها اولا ملعب كرة السلة. خلينا نتحدث عن ملعب كرة السلة،
5: ممكن نتحدث عن الكواليتي هنا
4: بالضبط.
5: نشاهد ارضية ملعب كرة السلة تختلف عن ارضية ملعب كرة القدم، وفي المستقبل ايضا هناك ارضيات يتم الاعداد لها، ممكن تحدثنا عن هذه الجهود؟
4: هو بالضبط احنا من نظرنا لهالموضوع ردنا نطور ملعب كرة السلة. صراحة ملعب كرة السلة نظرنا لعدة جوانب، اولا المساحة الموجودة عندنا، رغبة الطلبة بالمشاركة بعدة رياضة، فحولنا رقم واحد هو تحويل ملعب كرة السلة السابق الى ملعب متعدد الاغراض، هاي رقم واحد. فنظرنا لهالجانب. الجانب الثاني وهو المهم بأنه جودة الأرضية. صراحة أكون صادق مع السيستر كومباني، اشتغلنا في عملية تطوير أرضية الملعب، جبنا الأرضية من شركة ألمانية في ألمانيا، لأنه تستخدم رقم واحد تتحمل حرارة الجو تحت 60 درجة مئوية رقم واحد. رقم اثنين المعايير الدولية في عملية الربر المستخدم يجب أن تكون عالية المستوى حتى تنطي للاعب خبرة حقيقية، هاي اثنين. رقم ثلاثة وهو جدا جدا مهم، هالمرة راعينا يسموه الجانب البصري للجامعة الأمريكية من خلال وضع اللوجو ومن خلال وضع الـ AUIB حول الملعب. هذا ينطي يسموه sense of belonging، يسموه الانتماء. احنا نريد اللاعب من يدخل للملعب ينتمي لهذه المكان، ينتمي لهذا، يشوف إنه الشغف. وأيضا الفرق لو جت باكر عقبة تلعب ضدنا تشوف هاي الأشياء، يصير عندهم
5: مجهزة بالكامل،
4: مجهزة بالكامل. هاي واحد أيضاً. وش جانب الأهم جدا جدا وهي كثير يتم غفلة راعينا، اللي هم ال well-being، هو ال نقول الجانب الصحي أو الناس اللي عندهم مشاكل بعمل ألوان. خططنا الأرضيات بما يطابق، لو فرضنا عندنا لاعب مهم جدا وعنده مشكلة في الألوان في عمل ألوان ما حيعاني من هالموضوع. لو في طالب يريد يتفرج المباراة يقدر يشوف الخطوط، فحتى هاي راعيناها في عملية التصميم، والحمد لله أعتقد كله شاف التصميم والديزاين والإخراج كله، وهذا ما نبغي نريده احنا في في في ملاعبنا. صار
5: يعني تم تنفيذ ارضيات ملاعب الـ AUIB بالنسبه لكره السله، كره الطائره، كره البادل ايضا وكره القدم، بما يتناسب مع معايير عالميه لارضيات الرياضه.
4: بالضبط. البادل ايضا شركه اجنبيه بنت النيا، ان شاء الله

0: إلا لما الكرة ترتد يجب أن تتفاعل وياها. هي دائما الجوانب الفيزيكال اكتيفيتيز أو الرياضات اللي تساعد هي تعطيك شلون أقول لك راحة نفسية، جزء من تطوير للذات، تكون مع زميل، تكون مع منافسة، هذا هو ثانيا ما تحتاج لها أي خبرات كثيرة. طيب، صراحة
1: على ذكر البادل، هل تم تنفيذ ملعب للبادل بطلب من الطلاب أو بتخطيط وتنفيذ من عندكم؟
0: من صراحة من الطرفين، حتى لا أغبن حق الطلبة. الطلبة دائما أنا محظوظ بطلبتنا، لأنه طلبتنا دائما شغوفين، طلبتنا دائما demanding، يطلبون هواية أشياء وجدا حقهم ويمنون علينا، وكنا رحب صدر لهم صراحة. في
1: يمكن لأن الجيل الجديد عنده الكثير من الطاقة
0: جدا، وهذا ما يدفعنا أنه نضغط على في بعض الأحيان على الجامعة، نريد بنى تحتية أكثر، لأنه في النهاية الرياضة هي ليست فقط فعالية، بل هي جزء من هوية الطالب. هذه الرياضة هي من أصبحت هي ماركتينج، تسويق للجامعة، أصبحت حتى هي شلون نقول تطوير للعقل وقبل الجسد، العقل، لأنها تعلمك كيف تنافس، كيف تستمر، تكون ديسيبلين، وأيضا شلون تطور من قدراتك والتعامل في عندما تدخل مع المنافسين. الرياضة ليست هي فوز وخسارة، لكن كيف تتعامل مع الفوز والخسارة بشقيها صراحة. عندما تفوز شلون تتعامل؟ هل تكون متواضع؟ هل تكون محترم؟ هل تكون أنت قادر أن تحافظ على هذه الأخلاق الرياضية؟ وعندما تخسر أيضا جدا جدا مهم كيف تتعامل مع السيت باك، مع الفشل، ومو فشل لكن خسارة. عادة شوية احنا العراقيين نحب هاي روح المنافسة، لكن كيف تتعامل مع الخسارة، هذه جدا
1: على ذكر الفوز والخسارة ونفسية الطالب، هل تهتمون بالجانب النفسي للطلاب المنتمين لكل أنواع الرياضات داخل الجامعة الأمريكية في العراق بغداد، أم أنتم تهتمون فقط في الجانب الرياضي وتحقيق الفوز أو مراعاتهم في الخسارة؟
0: احنا ليس فقطنا، احنا دائما نريد نفوز، ما حنكذب عليك، في اي بطولة نريد ندخلها احنا نريد نفوز، لكن حتى نكون صادق، حتى اكون صادق وياك، الجانب النفسي نضعه في كل شيء، نضعه في كل شيء نعمله. رقم واحد، عندما تبني بنى تحتية ذات جودة عالية هذا جانب نفسي، عندما اللاعب يلعب في بنى تحتية ويلبس ويمثل الجامعة هذا جانب نفسي، عندما اللاعب أو الطالب أو الطالبة يروحون يشاركون في بطولات أو يشاركون في الفعاليات هو ده يضيف لتجربتهم في تحمل المسؤولية، هذا جانب نفسي. المشكلة عندنا في بعض الأحيان الرياضة لا تفهم فقط أنه هي رياضة مجرد فعاليات، لكن هي أكبر من هذا الشيء. أنا الرياضة اللي وصلت لهذا في هذا المكان أو في تجربتي بالحياة أو في تجربتي المهنية هو بسبب الرياضة. يعني يمكن إحنا من سألتيني،
1: يعني أنت تعتبر الرياضة هي داعم نفسي بالأصل؟
0: جدا جدا، لأن تبعدك عن المشاكل، تنطيك بعد آخر، تطور،
1: تفريغ للطاقة بشكل تفريغ صحيح.
0: أي بالضبط، تعطيك مهارات وقدرات، هذه المهارات والقدرات قد ما ممكن تكسبها في كورس أكاديمي. يعني أنت ممكن تقرأ عن مثلا تحمل المسؤولية، بس ماذا يعني شنو تحمل المسؤولية؟ ممكن تحمل على مثلا على الـ على الـ الـ الـ الـ الصلابة الذهنية، ممكن تقرأ عنه، لكن ما تفهم شنو الصلابة الذهنية إذا أنت ما تمر تجربة. والرياضة تعطيك هذا الشيء، البطولات تعطيك هذا الشيء، المنافسة تعطيك هذا الشيء. وجدا جدا مهم إنه الرياضة صراحة تعطيك شيء أهم، كيف تكون قيمك، قيم الأخلاق، قيم الاحترام، قيم الحب، قيم روح الفريق، قيم التعاون، هذه ما ممكن تلقاها في كتاب أكاديمي حقيقة. لكن عندما تضع برنامج وهذا البرنامج يشاركون به ويبدون يفتهموها الطلاب، وأنت تنطيهم هذا الجرعات التعليمية حتى وإن بقطرات، تبدي تخلق جيل جديد واعي للمستقبل، وهذا هو هدف الـ AUIB.
1: يعني هذا الكلام ينم عن شغف

0: عميق بمجال الرياضة وليس أخذه فقط كمهنة يومية. بعد هذه الجهود المبذولة بمجال الرياضة في الـ AUIB من تأسيس ملاعب بمعايير عالمية إلى مرحلة إيجاد المواهب واكتشاف المواهب وتأسيس فرق وأندية، هل هناك تعاون مع أندية أو اتحادات رياضية خارج الجامعة بالمستقبل القريب والبعيد؟
1: نعم، احنا دائما نحاول، كل أبوابنا مفتوحة لكل الاتحادات الرياضية وكل الأندية اللي ترغب في التعاون. ممكن احنا نستفاد من تجاربهم وممكن يستفادون من تجاربنا. بالإضافة لذلك، احنا اذا نعرف عندنا لاعبين يلعبون في هذه الأندية، احنا ندعمهم بأي شكل ممكن من الأشكال. ولدينا تجارب، مؤخرا دعمنا احد ابطال العراق في البليارد، مع انه هو ليس هو طالب، لاعب امير علي في البليارد، احد ابطال العراق بالبليارد، شارك في ثلاث اربع بطولات في على مستوى العالم ولبس شعار الـ AUIB. ايضا لدينا تواصل مع الجانب الاتحادات الأخرى في إغناء تجربة الطالب من خلال أهمية القيادة من خلال الرياضة. فدعينا اتحاد الكيك بوكسينج ودعينا لاعبين سابقين. هذا جدا، على فكرة احنا عندنا برنامج نحاول تقريبا كل سمستر واحد أو اثنين يسموه Workshop Leadership، اللي هي خلال الأثلاتيك، هي من خلال إغناء تجربة الطالب القيادية، لأنه نؤمن أنه الرياضة تطور القادة أيضا، وهذا هدف من أهداف الجامعة، أنه كيف نخلق قادة للمستقبل. فندعو شخصيات مروا بتجارب نجاح وفشل
0: في مجال الرياضة
1: طبعا، من خلال ورش عمل يلقون محاضرة ليس فقط لطلابنا، حتى الجانب الأكاديمي والموظفين. فهذا جدا مهم طيب. مهم.
0: طيب، ذكرت الجهود التي قمتم ببذلها لتأسيس ملاعب على مستوى جيد وتأسيس فرق وأندية. كيف تسهم إدارة الجامعة في دعم الأنشطة الرياضية والبنى التحتية معكم؟
1: يعني هنالك، مثل ما تحدثنا في البداية، هنالك استراتيجية. هذه الاستراتيجية نعمل على ضوها، نضع الأولويات وين توجه اللي يريده. يتم أكيد نقاشات طويلة وعريضة في عملية، مثلا نريد نبني فلان ملعب، أو نريد ندخل فلان رياضة، أو نريد نشارك فلان بطولة. لكن بشكل عام لحد الآن الأبواب مفتوحة لنا كموظفين وكقادة بالرياضة، أنه لما عندنا بطولة وريد نشارك بها صراحة نلقى كل الدعم والترحيب من الجامعة. وآخرها، أنا أحب أشارك هذا الخبر لطلابنا وحتى أساتذتنا وموظفينا، بأنه الجيم مفتوح شباب، الجيم مفتوح للكل. يعني
0: على ذكر الجيم أو النادي الرياضي في الـ AUIB، في الكثير من التساؤلات الدور حوله، هل هو مفتوح الآن؟ هل يقوم باستقبال الطلبة أم بعد في طور التطوير والاستعداد لاستقبال الطلبة؟
1: الجيم مفتوح ومستعد لاستقبال الطلبة والموظفين والأساتذة، مفتوح للجميع صراحة. وأكيد احنا اوريدي بعثنا ماركتينج ماتيريالز، اللي هي إيميلات، قبل المدة، وإن شاء الله نتواصل فيهم في المدة القادمة في أكثر، أنه نشجعهم على المشاركة في الجيم حتى في أوقات. بس أريد أتحدث عن شيء جدا مهم.
0: أكيد.
1: في عملية أي نادي رياضي أو أي منشأ رياضي أو حتى بنى تحتية، في بعض الأحيان يحتاج وقت. إذا تريد أن تنجز بنى تحتية على مستوى عالمي، هنالك الكثير خلف الكواليس يتم التحضير عليه. أولا من خلال التخطيط، التواصل، تلقى المواد الصحيحة، تلقى الأشخاص الصحيحين اللي ممكن ينفذوا لك. في بعض الأحيان ما يكمل 100%، لكن نحن نعمل في تطويرها بشكل مستمر. وخلال يعني الحمد لله، خلال هذه السنة يعني طورنا ملعبين وفتحنا الجيم. شكر للسيستر كومباني، شكر لقيادة الجامعة ولتفهمهم وتلبيتهم لاحتياجات الطلبة. لكن أنا أشجع كل طلبتنا وطلابنا طالباتنا وطلابنا المشاركة في الجيم. عندنا مدربين رائعين حتى في الجيم من خلال البرامج الرياضية المتعددة اللي سيتم إن شاء الله التواصل من خلال شبابنا هنا.
0: وهنا يجب أن نوضح فكرة أستاذ ناثر أيضا أنه النادي الرياضي في الأيو آي بي هو في قسم خاص للطالبات وقسم خاص للطلاب حصرا.
1: نعم.
0: ويختلف من ناحية الأجهزة والتجهيزات بما يتناسب مع الطالبات ويتناسب مع الطلاب والحفاظ على خصوصيتهم أيضا.
1: جدا نعم موجود قسم خاص ومدربة خاصة، مدربة جديدة إن شاء الله متمكنة في مجال عملها من خلال عدة، من خلال هي طلقت 3-4 برامج، أول برنامج السامبا والكروسفيت، هذا يساعد في عملية أيضا تطوير اللياقة البدنية لطالباتنا وطلابنا. وأيضا عندنا مدرب أيضا متخصص في الأوزان، فيقدرون يتواصلون معاهم إن شاء الله وهم يكونون خير عون في رحلتهم الرياضية والصحية على فكرة
0: إن شاء الله. طيب أستاذ ناثر، هل ممكن تشاركنا بعض قصص النجاح لطلاب أنتم شهدتموها أو أنتم من قمتم باكتشاف موهبتهم ومن بعدها دخلوا في سلسلة من النجاح الرياضي؟
1: يعني إحنا عندنا ما شاء الله عندنا فرق البادل، لاعبي البادل، عندنا اللاعبين لما شاركنا في بطولة مؤخرا قبل يعني نقول قبل كم شهر، بنية فازت في البطولة، لعبت حتى يتمثل منتخب وطني. عندنا لاعبي لاعب أيضا بادل، أيضا لاعب على مستوى جيد جدا، فاز في البطولة. عندنا لاعبي كرة السلة، صراحة قسم منهم يعني لاعبين ليس فقط في الأيو آي بي بل أيضا لاعبي في الأندية. وأيضا كرة القدم عندنا لاعبين يمثلون بعض أندية الدرجة الأولى في الدوري المحلي العراقي. هذه قصص نجاح، لأنه أنت عندما عندك لاعب يشارك خارج الجامعة مع أندية جيدة وأيضا يمثل الجامعة، هذه قصص كبيرة للنجاح، لأن هذه جدا مهمة في مرحلتهم الأكاديمية ومرحلتهم المهنية مستقبلا، سواء أن استمروا في الرياضة وإن شاء الله يستمرون لهذا جزء مهم جدا، أو حتى تساعدهم في عملية الجانب المهني.
0: صحيح.
1: فعندنا قصص نجاح نعم إن شاء الله.
0: أخيرا أستاذ ناثر، ما النصيحة أو الرسالة اللي تحب أن توجهها للشباب العراقي الذي يمتلك موهبة رياضية ولا يعرف كيف يقوم بإدارتها وتنميتها؟ وأيضا السؤال الأهم، ما هو القادم في مستقبل الرياضة في أيو آي بي؟
1: نصيحتي دائما عندنا مشكلة هي أنه إحنا نستسلم بسرعة. اللي يؤمن بأنه لديه موهبة حقيقية، موهبة حقيقية مو موهبة يعني خداعة نقول خادعة، موهبة حقيقية، أن لا يستسلم، عليه أن يطرق الأبواب، يحاول، لا ينتظر أحد، أن يطور نفسه، أن ولا يخشى من الفشل. لأنه عندنا مشكلة نتصورها أنه الفشل عيب، الفشل هو فرصة، هي ليس فشل، الفشل هو فرصة للتعلم وليس للانتهاء. هذه مشكلة عندنا في الثقافة ونحتاج نغيرها. هذه نصيحتي للشباب العراقي، أن تستمرون، تحاولون، اللي عنده حلم عليه أن يحاول يحققه. لدينا الكثير من الشباب والأمثلة الرياضية وحتى المهنية على مستوى العالم. أنا أتذكر قصص عالمية كانوا قال يقولوا له بالمدرسة أنت فاشل وأنت غير جيد وكذا، وسبحان الله أخذ نوبل برايس. فهذا الشيء لا تجعل حكم الناس عليك هو الدستور أو هو خلاص هو الماشي. أؤمن بقدراتك، اسعى، استمر، وحتى لو فشلت اعتبرها فرصة للتعلم. هذه واحدة. مستقبل الرياضة، احنا نحاول انه نوظف، نزيد الكادر التطويري في القسم الرياضي، من خلالها عندما نوظف ناس يقدرون يركزوا لي على تطوير الدوريات الداخلية في الجامعة، دوري كرة القدم، دوري كرة السلة، دوري كرة الطائرة، دوري الدوريات، دوري التنس، دوري البادل، دوري كرة المنضدة، كل هذه نريد نسويها على ضوء حتساعدنا وين؟ في انتقاء المواهب اللي هي ممكن تمثلنا وين؟ في داخل العراق وخارج العراق مستقبلا.
0: صحيح.
1: لكن بس أقولهم صبروا يانا شوية، يعني بس أطلب منهم الصبرون يانا شوية.
0: يعني مع الطلبة وطاقتهم ونشاطهم، ويعني أعتقد توقهم إنه يكون أكو أندية رسمية باسمهم داخل الجامعة وتمثلهم خارج الجامعة، يعني أكو كثير من الجهود اللي ممكن أن تبذل والكثير من التخطيط الذي يجب أن يكون للمستقبل حتى تكون يعني مقاربة لطموحهم وأحلامهم بالأخير.
1: بالضبط.
0: فبعد هذا الحديث المثمر والكثير من المعلومات عن مجال الرياضة وكيف يؤخذ مجال الرياضة في AUIB في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد بشكل رسمي وبشكل جدي، الأستاذ ناثر الخطيب مدير القسم الرياضي، شكرا جزيلا لحضرتك على قدومك اليوم وإثراءنا بهذه المعلومات عن جانب الرياضة أو الرياضات المتوفرة في AUIB. نتمنى لك كل التوفيق بمهمتك ونتطلع إلى استقبالك في حلقات أخرى وإنجازات أخرى.
1: شكرا ست مريم، وأنا جدا سعيد أن أكون وياك ويا الكادر اللي خلف الكواليس وأكيد AUIB FM.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا. Meet the experts, leaders building the future.
0: Well, dear listeners of the AUIB FM 101.5, after listening and discovering all these information about the sports activities at AUIB, I can say that the sports at the university are far more than just extracurricular activities. They are an essential part of shaping students' character, discipline, and teamwork, and also personal development with a structured and supportive system.
2: One university, many voices. Together we learn, grow, and make a difference. Welcome to the Uni Voice Show, where every story matters.
0: Well, dear listeners of the AUIB FM 101.5, I have to say, at the end, in this episode of the Uni Voice, we witnessed how knowledge, ambition, and sports come together to form a holistic university experience, a journey where ideas are developed, talents are discovered, and futures are shaped, not only inside classrooms, but across every space where students learn, compete, and grow. I was with you in writing, presenting, and coordination in the Uni Voice Show, Mariam Elias, and also the director, Ahmed Al-Sufi. We send you our greetings, and until next episode, the voice continues.
2: From classrooms to boardrooms, from ideas to impact, this is the Uni Voice Show, where AUIB speaks, inspires, and connects every voice across campus. Stay tuned. The Uni Voice is live now.
3: This ain't just radio, partner. This is AUIB FM, the sound of AUIB on full gallop.

تكون ناجح بكل هذه الدروس. فكل تجربة ما تمشي مثل ما خططت لها هي تدريب مجاني على النضج. فبدل ما تسأل ليش فشلت، اسأل شنو اللي تعلمته، شنو اللي أغيره بالمرة الجاية. فالفرق بين الشخص الناجح وغيره هو بعدد الأخطاء اللي تعلم منها بسرعة وقدر يكمل طريقه بثقة.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الرياضة من الأمور المهمة اللي المفروض الكل يلتزم بيها، بس بالواقع هواي ناس ما تلعب رياضة ولا تروح لأي مكان يخص الرياضة. لذلك إذا أنت منهم، حرك جسمك من 2 إلى 5 دقائق. حركة بسيطة راح تنشط الجهاز الشبكي المنشط بالدماغ، وراح يزيد عندك اليقظة ويتدفق الدم بالجسم. فما تحتاج لتمرين رياضي كامل، بس اللي تحتاجه أنه تنشط جهازك العصبي بدقيقتين 3 حركة بسيطة.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

نحتاج الطاقة حتى نكمل يومنا ونأدي اللي علينا من مسؤوليات، فحاول تحمي طاقتك، يعني مو كل نقاش يستحق الرد، ولا كل فرصة تستحق القبول، ولا كل شخص يستحق ياخذ من وقتك. فاختياراتك اليومية هي اللي تحدد مستوى راحتك النفسية وتحدد طاقتك.

يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

لا تقارن حياتك بلحظة من حياة شخص آخر، فوسائل التواصل تعرض لقطات نجاح مو كواليس التعب. كل إنسان إلى ظروفه وسرعته وتحدياته، لذلك ركز على مسارك أنت، لأن المقارنة المستمرة راح تسرق منك متعة التقدم وراح تخليك تراوح بمكانك.

0: From classrooms to boardrooms, from ideas to impact, this is the UniVoice Show, where AUIB speaks, inspires, and connects every voice across campus. Stay tuned, the UniVoice is live now.
1: Dear listeners of the AUIB FM 101.5, hello and welcome, ahlan wa marhaban, to a new episode of the Uni Voice Show. At the American University of Iraq, Baghdad, stories are not only shaped inside classrooms, but also through research, field experience, sports, and ambitions that extend far beyond university walls. In this episode of the Uni Voice, we follow two distinct yet connected journeys, both centered around one idea: building individuals and creating impact. From academic research and international engagement in Minds and Mike to the dynamic world of university sports and behind-the-scenes development in Meet the Experts, we explore the efforts that shape the full university experience in all its dimensions.
0: Minds and Mike, students who inspire.
1: Dear listeners of the AUIB FM 101.5, let's begin the journey in today's episode of the Uni Voice with the first segment, and it is Minds and Mike. In this segment of Minds and Mike, we explore the academic and research journey of a student who represents a growing generation of scholars at the American University of Iraq, Baghdad. Dear listeners, her path reflects a combination of constant academic excellence and international academic engagement, and also a professional experience with global organizations. This conversation, dear listeners, highlights how a student evolves from a learner into a researcher, contributing to knowledge production at an international academic level. And our dear student Zina was with us in Minds and Mike, so let's listen to her fruitful conversation with us in the Uni Voice Show. Dear listeners of the AUIB FM 101.5, in Minds and Mike segment, we are pleased to welcome today one of the standout academic voices from the American University of Iraq, Baghdad, where students across majors continue to impress us with a level of awareness and ambition that far exceeds their years. Our guest, dear listeners, Zina, is a high-achieving student who has consistently earned a place on the Dean's Honor List since 2023, and also as a member of the Middle East Studies Association, she has actively participated in academic workshops and conferences also, both in Iraq and internationally, presenting research proposals and engaging in scholarly dialogue. Alongside her academic excellence, she has gained valuable professional experience through her work with international organizations, contributing to research, translation, and also public awareness initiatives. And dear listeners, her most notable achievement is the acceptance of her research on enhancing healthcare and representation for people with disabilities in Iraq for publication in Review of the Middle East Studies, published by Cambridge University Press 2026. This milestone, dear listeners, reflects Zina's growing presence as a young researcher committed to producing knowledge that drives meaningful impact. And after all of these achievements, we have to say hello and welcome to Zina, international studies students at AUIB. Hello, Zina.
2: Hi, Ms. Marianne. Thank you for the kind introduction. So my name is Zina Abbas Mohammed Sadi. I am an international relations student. I'm a senior student when I'm graduating next semester, inshallah. My field of interest is Middle Eastern studies research and studies. I have a passion and ambition for research and academia, and I care deeply about the state of education of Iraq and the accessibility of our education, which is why my research is focused on the education in Iraq, how to enhance its accessibility for all kinds of individuals who sadly lack this access.
1: Well, that's wonderful, Zina. But Zina, how did your academic journey begin, and when did you begin the research journey and it's become a serious interest for you?
2: It became a serious interest when I was in my junior year, where I was introduced to research methods by my professors, who are excellent researchers. They influenced me and they showed me how much I can change, how much the impact I can implement on the world using my research. They taught me research methods, all kind of research, and how to conduct a valid research. And this pushed me forward. This pushed me forward because I want my voice to be heard. I want it to be heard on not just in our country on a national level, but also on an international level.
1: Well, that's excellent. Zina, what motivates you to pursue a minor in education and human development, and how has it shaped your perspective?
2: Well, you already know that I was writing my topic, enhancing healthcare and representation for people with disabilities in Iraq, a year ago. And when I was writing this research, working on it, I thought that I need to learn more about this. I need to gain more knowledge, and my knowledge is not enough to help other people to make this research perfect. Which is why when I learned that our university actually offers minors in different majors, so I applied to this education and human development, and I took 5 courses that actually helped me work on my research much better. It made me more confident, and I managed to propose policies, to propose recommendations that made education more accessible, plans for policymakers, for stakeholders.
1: So you turned your weakness point into something that motivates you to continue with this journey?
2: I took advantage of the opportunities that our university provided to us, and I'm very grateful because of this, the gap I had turned into something strong, and I'm more confident now.
1: That's really wonderful and inspiring for us. You have been on the Dean's Honor List consistently. What helped you to maintain that level of discipline? Because it's something that you have to keep up with on daily basis, that you have to study more, do research more, and be the one and only in this field of international study to stay on this list.
2: Because I have a big ambition. I want to get a master's degree in the USA. And if I need to achieve that, I need to maintain a high GPA so I can get accepted into prestigious universities, big universities, so I can continue my research on international and advanced level. So it is a must for me if I want to achieve this dream, to maintain this GPA while working on my academic career and professional development during my classes, during my year.
1: Okay, so how did your experience with the Middle East Studies Association influence your academic growth? Because there is more and more for Zina's activities, and one of them is having something with the Middle East Studies Association.
2: So our college, the College of International Studies, published this application for the Middle East Studies Association. They are called MESA. So I applied with the paper that I was already working on. And back then it was just a draft. When I applied, I got accepted, and it was very competitive. They only accepted 20 students across the Middle East. And when my paper got accepted, I participated in this workshop, which was held in Washington, D.C. And they helped me review my paper. Like, I got feedbacks from very high professors, professional professors, and the best in their fields in Washington. And they even printed my poster, my research poster, and hanged it in Washington, D.C. in the conference. And I got a lot of interest, a lot of opportunities. They even offered me master's grants in USA, and it helped me a great deal to publish it later.
1: That's really wonderful, Zina. How did you feel after all of these achievements?
2: I felt very proud of myself. Like, I came through a long journey.
1: Yes.
2: I started from nothing, then I got on the top, and it was difficult, but it was very rewarding, this feeling.
1: And now I think you deserve that
2: end.
1: Because you're doing something and you're making efforts.
2: And my goal is to help people, not just personal achievement.
1: Yes. You have a message at the end, and it's really meaningful to the people and for you in the first stage. Zina, what did participating in academic conferences and presenting your work teach you at the end?
2: It taught me that my work, which is humanitarian, I'm focused on people with disabilities rights, children rights, even women rights. It taught me that I can make a change by voicing out my concerns, by voicing out their voices when they could not speak for themselves. It taught me that it is possible if I speak up, if I present it, and I have discussions with professionals that will help me to review my papers, my work, and reach it to somewhere, make it reach somewhere.
3: Okay. So how did your role in the International Center for Missing and Exploited Children shape your interest in human rights and policy also?
2: This center, the International Center, is an American organization, and my supervisor, Trisha Fitz,
3: yes,
2: she taught me a lot about how to work on a diplomatic level, international level. She taught me how to form policy proposals and how to write background papers for the U.S. Embassy. She even made me participate in virtual roundtables where a lot of diplomatic figures and diplomatic figures, political figures. Figures existed there, and I learned a lot from this experience. I even sorry.
3: I think that you did a lot at the end, and it is something really complicated to talk about or to be part of. I mean, having studies or research or do papers for missing and exploited children, this is a big deal. I think you did it at the end and you have a good result.
2: It does. As I saw my work being translated into Arabic, I translated this work into Arabic to make it more accessible for the Middle Eastern countries to have awareness about how to protect your children from online exploitation, abuse. So I made this accessible for the Middle East, and I take pride in it.
3: Okay, so we have more and more activities to talk about or initiatives. Through your collaboration with Homeland Security Investigations and the U.S. Embassy, what key skills did you develop? This is something big.
2: It is.
3: Talk about it.
2: So I learned how to communicate with these figures and how to translate legal documents, because I had no experience in this. And they stick to me to translate document by document from English to Arabic. Yes. And it was the first material that was published in Arabic from their branding. And we made posters, we made social media content, and I was all part of it. And I learned a lot from this experience.
3: So, Zina, how did you use translation and media work to support community awareness and advocacy at the end?
2: Well, the problem is in the Middle East that we don't have a lot of awareness campaign regarding child safety or children's safety, especially on social media. So, and they're not translated into Arabic. That's the problem. Not into videos, not into posters. So we worked very hard to make the website in Arabic. That's the first. Then translated the legal document and posters to make it readable to Arabic. And we even made videos and audios to spread awareness on how to protect your child. And then we got to publish this in Al-Qanat Al-Arabiya.
3: Wow.
2: Yeah.
3: This is a big deal also.
2: It is. Yeah. So we tried to reach the biggest audience on how to keep your children safe. We even offered training program, which is Agents of Change.
3: Yes.
2: Basically, we translated all of this into Arabic. And if you take this program, it will teach you on how to protect your child in the Middle East from online abuse, from in real life abuse, and even trafficking. And I think it's very informative, and I think it left a big impact on Arab people, on the people of the Middle East.
3: Okay, so can you describe the impact? What's the thing that happened at the end?
2: In the end, as I said, it was aired on Al-Arabiya, and a lot of people watched it. A lot of people watched it, and they took the program.
3: Yes.
2: And when they took the courses, they learned more about what the possible threats for your child.
3: Okay.
2: They learned more about how to protect them from these threats, how to report them. And they even got certificates that guarantee that they learned this from from the U.S. Embassy, from the organization.
3: So it's official now.
2: It is official. Yes.
3: Okay. Zina, turning to your major achievement, what inspired you to do research on healthcare and disability in Iraq?
2: Well, it is personal to me because I'm a person with disabilities, and I have always struggled to get into education in Iraq because of lack of accessibility and accommodations for people like me with physical disabilities. And when I got this opportunity on AUIB, the campus was accessible to me, but other people could not get here. Yes. And I want to fix this for them. I want to make life better because I believe that every individual has the right for an education despite their disability.
3: Okay. So did you find that the environment of the AUIB is supporting you with the condition that you have?
2: Yes, it is very supporting. We have accessible buildings and yes, and the buses are accessible for me. I get to move freely without being tired. And yes, this was the perfect environment for me with someone with physical disabilities.
3: Okay.
2: And this inspired me because if I get this, I want other people with disabilities to get this. I want them to have the chance to have a proper education, to have a proper campus to be on.
3: Well, that's really a precious message from you to the people. And I think you deserve that because you're achieving something and you have to be honored at the end.
2: Thank you.
3: Zina, what are the key findings or messages of your paper being published at the Cambridge University Press?
2: Well, first, I focused on the lack of accessibility, especially physical accessibility in our schools. It is impossible for students who has a disability to go to school and learn something, even like not just physical disabilities, even like mental disabilities. Our school system, our curriculum doesn't provide the accommodations for these people, doesn't provide the necessary needs for them. And I even talked about how the schools don't actually have space. Even like they get like bullied, they don't feel like they're there. So a lot of people at a certain age, they don't even finish high schools if they have a disability.
3: Okay. So I think you just describe everything that you have been through, and you want other people with some conditions that you don't want them to suffer and feel something less than they deserve or find something less than they deserve, because at the end, all of us have some certain of conditions that we have to deal with it, and we want people to accept us and places that respect us.
2: Exactly.
3: Yes. How has publishing in the Review of Middle East Studies shaped your identity as a researcher?
2: Well, it is my very first publication, and I'm very proud of it. And it will open more paths for me to apply to more publications, to even apply for masters. It will be something big on my journey as a researcher to be proud of, and to also give me more opportunities, get me to places, and open paths for me, and even apply to postgraduate schools, grants.
3: Okay. Zina, at the end, how do you balance academics and professional work and the personal development for you? Because there is a lot of achievements and you're still a student at the end.
2: Well, I personally connect the both, because if you notice, like, most of my achievements are connected to my major. If I work on something, I will make sure to produce something out of it for my professional development. Like, I got a minor in education, and now my senior thesis is about the quality of education in Iraq. Okay. And yes, so it is easier to work on I want to take advantage of what I learn to make it easier to present it for professional development outside just academia.
3: Okay. Finally, Zina, what's next for Zina, and what impact do you hope to make in the future?
2: Well, I plan to apply to postgraduate schools, master in the USA, and I plan to also then get PhD to teach politics, bring this field here.
3: Okay.
2: And produce more publications that will help others to make their voice out and listen to. I plan to teach in Iraq. I plan to change the education in Iraq and propose a better educational system and curriculum.
3: And with that, Zina Abbas, an international studies student at AUIB, we wish you the best of luck. And I personally wish that you achieve everything that you want and aim for, because you deserve that. You did a lot while you are students. Imagine what you could do at the future. And I'm sure that you will do something really, really great for you personally and for the people and the society. Thank you so much.
2: Thank you so much.
3: It's an honor for us at AUIBFM to have you with us today and talk about all of these achievements as an AUIB student. And we wish you the best of luck. If you want to say anything at the end, the mic is yours.
2: Thank you. Always take advantage of the opportunities that you have, especially the opportunities that the university offers you. Always take advantage of everything and aim for bigger. Aim to the moon.
0: Minds and Mike, students who inspire.
3: Dear listeners of the AUIB FM 101.5, after this fruitful conversation with our dear student Zina from the College of International Study at AUIB, I can say that this conversation leaves us with a clear reflection of a new academic generation that goes beyond classroom learning, actively contributing to research, knowledge creation, and meaningful engagement also with global academic and humanitarian issues. And this is the core of learning at AUIB. Thank you so much, Zina, for this fruitful conversation, and we wish you the best of luck. And we have something more, but after this musical break.
0: One university, many voices. Together we learn, grow, and make a difference. Welcome to the Uni Voice Show, where every story matters.
3: Of the AUIB FM 101.5, you're still listening to the Uni Voice Show, but now let's move on to another segment in today's episode, and it is Meet the Experts. In this segment, dear listeners, we shift to a different dimension of university life, where sports are not just activities, but structured system for discovering talent, developing performance, and building competitive university teams. We go behind the scenes to understand how athletic potential is identified, developed, and also transformed into organized team performance with the university environment. And all of that will be with Mr. Nather Al-Khatib. So let's listen to this fruitful conversation also with Mr. Nather Al-Khatib about all the sports activity and development at AUIB.
0: Meet the experts, leaders building the future.
3: بين كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة وغيرها من الرياضات يأمل جيل واعي وشاب وجديد من طلبة الـ AUIB في أن يتم اكتشاف مواهبه ودعمه ليصل بموهبته إلى درجات الاحتراف ويحول شغفه بالرياضة إلى مسار حقيقي نحو النجاح. وفي أروقة الجامعة وساحاتها لا تقتصر التجربة على الدراسة الأكاديمية فقط، بل تمتد لتشمل صناعة جيل رياضي واعي ومتمكن يجد في الرياضة مساحة للتعبير عن ذاته وتطوير قدراته وبناء مستقبله. ولهذه المهمة يوجد كادر إداري وفني يعمل خلف الكواليس بكل جهد وإصرار، وعلى رأسهم ضيفنا الأستاذ ناثر الخطيب، مدير القسم الرياضي والمسؤول عن تدريب وإعداد وتجهيز اللاعبين واكتشاف المواهب الرياضية وصقلها ليكون حلقة وصل بين الطموح والإنجاز. وقبل أن ندخل في تفاصيل عالم الرياضة ورياضة كرة القدم والسلة والطائرة وغيرها من الرياضات في AUIB، نرحب بالأستاذ ناثر الخطيب ضيفا معنا في فقرة Meet the Experts وبرنامج The Uni Voice. أهلا بك أستاذ ناثر.
4: مرحبا ست مريم، جدا سعيد أن أكون وياكم اليوم في هذه الحلقة. إن شاء الله تكون يا ربي حلقة مفيدة بالمعلومات، مفيدة بالتجربة لنا ولطلابنا وللكادر مالتنا.
3: أكيد نرحب بك مجددا، ونود أن نسألك قبل أن ندخل في مجال الرياضة وعالم الرياضة والرياضات المتوفرة في AUIB لطلبتها، من هو الأستاذ ناثر الخطيب على طريقتك الخاصة؟
4: هذا دائما سؤال أسأل عنه، ودائما أنا أعاني في الإجابة عنه، لكن هنالك جانب إنساني قبل ما يكون، والجانب الآخر هو وظيفي. حاليا أشغل المدير القسم الرياضي في الجامعة الأمريكية، ولدي أكثر خبرة من 17 سنة في المجال الرياضي والإداري والقيادة. عملت سابقا في جامعة كامبريدج العريقة، الكل يعرفها في إنجلترا، لمدة 8 سنوات، وأيضا صار لي 5 سنوات مطور مدربين مرخص من الاتحاد الإنجليزي، ولدي شهادة التدريب الأوروبية من الاتحاد الإنجليزي، شهادة الأي في التدريب كرة القدم، ولدي أكثر من 15 شهادة متخصصة في التدريب وفي تدريب العلم النفسي للاعبي كرة القدم، وأمتلك أيضا حوالي 4 شهادات في القيادة الاستراتيجية من مؤسسات عالمية في إنجلترا وفي العالم صراحة.
3: يعني ممكن نقول ما شاء الله على هذه السيرة الذاتية المتنوعة والغنية بالخبرات والتجارب الغنية المهنية. بداية أستاذ ناثر، ممكن تعرفنا أو توضح لنا دورك في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد كمدير للقسم الرياضي في هذه الجامعة، ما هي المهام التي تقوم بها؟
4: عندما ننظر لمهامي، أول لما بدينا الموضوع هو أن وضعنا استراتيجية كاملة لمدة 5 سنوات، مقسمة من واحد سنة أولى، ومن سنة إلى 3، ومن 3 إلى 5. تستهدف أولا وضع استراتيجية عامة للنشاط الرياضي، تطوير الرياضة، زيادة المشاركة، وأيضا بناء أسمي ثقافة وبيئة للطالب تعتمد على الرياضة من خلال ليس فقط الجانب الأكاديمي، بل إغناء تجربته من خلال الرياضة، وضع هذه هوية وبصمة في مسيرته، لأن نؤمن بأن الرياضة هي جزء مهم وأساسي في عملية تطوير شخصية الطالب، وهذا ما يميز الـ AUIB صراحة. عندما تكون هنالك رؤية واضحة في عملية شلون نقدر نخلق جيل جديد مثقف واعي رياضي صحي يمتلك مهارات عالية، يكون منافس أولا مع الآخرين، وأيضا يكون نخرج من الوطن وينافس حتى دوليا.
3: ممتاز. طيب كيف يتم اكتشاف هذه المواهب الرياضية في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد؟ لأن هناك الكثير من الاهتمامات المتنوعة، هناك شباب ممكن يفضلون كرة القدم، هناك شباب يميلون إلى كرة السلة أو كرة الطائرة وغيرها من الرياضات المتوفرة. كيف تقومون بعملية استخراج هذه المواهب؟
4: عندما ننظر لاستخراج المواهب، في بعض الأحيان يكون هنالك تحديات، لكن هنالك يعني جانبين بسيطة، يا أما أنه الطالب أو الطالبة هم يجونه ويقولون أنه هم بأي رياضة جيدين جدا، وعندها نضعهم في بعض الاختبارات أو الأسئلة أو حتى نشوفه كيف يفكر، ومن خلال زجهم في هذه البطولات. والجانب الآخر من خلال إقامة الدوري الخاص بالجامعة بالداخل، عندها نراقب من بعيد نقول ونشوف من هم اللاعبين اللي ممكن يشاركون أو يمثلون الجامعة على المستوى داخل العراق وممكن مستقبلا خارج العراق. أضرب لك مثال، سوينا بطولة كرة القدم لأكثر من مرة، فإحنا نقول identified، يعني قدرنا نلقى بعض المواهب وشكلنا نوعا ما فريق كرة قدم، وحقق بأول تجربة إلى نتائج قبل مدة، وأيضا فريق كرة السلة من خلال الطلاب، من خلال مشاركتهم في بعض الوحدات التدريبية، وعرفنا أنه أكو عندنا 5-6 لاعبين هم ممكن ليسوا فقط على مستوى جامعات، بس حتى ممكن يمثلون أندية في العراق صراحة.
3: طيب ما هي أكثر الرياضات إقبالا في AUIB من قبل الطلبة وحتى يمكن الطالبات ذكرت؟ يعني هل الأمر يقتصر على الطلبة فقط أم هناك طلاب وطالبات مقبلين على الرياضات؟
4: إحنا دائما نحاول نشجع الجانبين، الجانب
3: الطلاب الطلبة والطالبات،
4: طالبات. هذا شيء مهم جدا، وهذه منقول DNA، يعني مالتنا DNA مال AUIB في القسم الرياضي، لأنه نؤمن بأنه يجب أن نعطي هذه هذه المساواة بالرياضة للجانبين. أول شيء عندنا رقم واحد كرة القدم، مثل ما نعرف أنه ليست فقط في الأيوبي بل بالعراق كله بشكل عام، لكن الرقم كبير جدا بمشاركة الطلاب. الشيء المثير للاهتمام ليس فقط الأيوبي، حتى السيستر كومباني شاركوا عندنا ببطولات داخلية، وصل العدد إلى أكثر من، وصلنا تقريبا 300 لاعب كرة قدم في آخر بطولة.
3: 300 لاعب كرة قدم.
4: نعم.
3: من طلاب الـ AUIB أم كطلاب وموظفين أيضا؟
4: طلاب وموظفين، لكن الرقم الأكبر هم تقريبا 240 لاعب كرة قدم،
3: كلهم مقبلين على كرة القدم؟
4: كرة القدم،
3: يعني محبين لاحتراف كرة القدم.
4: ليس الاحتراف بس، على الأقل إحنا نحاول مشاركة على ضوءها، نلقى الخامات أو اللاعبين المميزين اللي ممكن بكرة يمثلونا في بطولات خارج الجامعة.
3: طيب
4: هذه واحدة من الرياضات.
3: طيب هنا ممكن أن يبرز سؤال في ذهني، 200 طالب وأكثر مقبلين على كرة القدم داخل الـ AUIB، كيف تستطيع احتواء كل هذا الكم الهائل من الطلبة اللي هم فقط يريدون كرة القدم مو رياضات أخرى؟ كيف ممكن تقسمهم كلعبات كلاعبين؟
4: أي هذه هذه هذه قبل ما نطلق أي بطولة إحنا نعمل على نسميه الاستراتيجي بلانينج، نضع خطة استراتيجية من ناحية مراعاة إدارة الموارد البشرية، إدارة الوقت، إدارة التنسيق بيننا وبين الفرق، ونضع جدول، وهذا الجدول يتم دائما يعني يتواصل، ونستخدم يسموها الكوميونيكيشن استراتيجي، من خلالها نضع هذا الجدول، فيكون عندنا جدول ودوري منظم بشكل عالي بدون أي مشاكل. عندما تخطط بشكل صحيح تنجز بشكل صحيح، فلذلك نجاحنا شفناه في بطولات سابقة، ودائما احنا نحاول أن نتطور، نلقى حلول أكثر جديدة من خلال كل ما زاد العدد كل ما هذا انطانا نقول مو مشاكل، تحديات، وإحنا نحب التحديات، هذا جدا مهم جدا، لأنه العمل بدون تحديات ما ينطيك هذه المتعة، وهذا الشيء هو دافع إن أنه نلاقي طلبتنا، نغني هذه التجربة. لكن بالضبط إحنا نجحنا في أكثر من بطولة لحد الآن، ونستمر إن شاء الله. هذه ما تعرف به الـ AUIB صراحة.
3: ممتاز. طيب هل هناك تجارب أداء، آلية معينة لاختيار اللاعبين؟ ممكن تشرح لنا عن هذه الآلية، أو إذا كان هناك اختبار أداء أم لا يوجد أصلا؟
4: يعني إحنا حاليا كانت الاستراتيجي أول شيء أول سنة أنه نطلق لعبتين رياضتين اللي هي كانت كرة القدم وكرة السلة، ومن خلالها إحنا قدرنا نحدد من هم اللاعبين اللي قد يمثلون الـ AUIB. وعندها يتم نسميها ترايل، اللي هو دعوة تجربة، وندعوهم في أكثر من وحدات تدريبية من خلال القدم والسلة، على ضوءها نحدد الأفضل.
3: طيب كم عدد الأفضل كرقم تقريبي من الطلاب؟
4: يعني صراحة في وقتها يعني أتحدث عن كرة القدم كان العدد تقريبا 30 لاعب كرة قدم.
3: ممتاز.
4: لاعب جيد جدا، على لاعبين جيدين جدا
3: في كل الرياضات، كرة القدم والسلة والطائرة، لو فقط كرة القدم 30 طالب فقط.
4: 30 طالب، نعم،
3: يعني عدد كبير
4: جدا. يعني هذا من احنا، انت دائما متريدين تشاركين في مباريات خارج الجامعة، يجب ان تختارين الافضل الموجود حتى يمثل الجامعة افضل تمثيل. هذا يعني واقع لكرة القدم أو لأي رياضة. مثل ما عندنا كرة السلة، لما سوينا دعوة للاختبارات حضر أكثر من 15 إلى 20 لاعب، واختارينا أفضل 4-5 لاعبين، وهذا نتج عن، أنا جدا أكون فخور بهؤلاء الطلاب صراحة، نتج عنه إحنا شاركنا للمرة الثانية في بطولة جامعات العراق. أكرر، بطولات جامعة العراق شاركت بها 66 جامعة، ولأول مرة إحنا نصل لهذا المستوى، حصلنا المركز الخامس على جامعات العراق.
3: ممتاز.
4: بعد العام حصلنا المركز 18، هالسنة حصلنا المركز الخامس، وهي ممتاز. إنجاز جدا كبير، وأني جدا استخدمنا ما يسمى بـ player led approach، اللي هي القيادة الذاتية للطالب بدون مدرب، على فكرة بدون مدرب.
3: وهنا يبدو سؤال أيضا،
4: نعم.
3: طلاب الـ AUIB معروف أنه جدولهم مزدحم بالمحاضرات، بالامتحانات والاختبارات الإلكترونية وغير الإلكترونية. كيف استطعت أن تأخذ من وقت هؤلاء الطلبة للتدريب؟ لأنه من المعروف بعد اختيار تشكيلة معينة من الفريق، ممكن في كرة القدم أو كرة السلة أو الطائرة، أي نوع من الرياضات الموجودة، يجب أن يتم تدريبهم لإعدادهم وتأهيلهم لمباريات ممكن تكون خارج الجامعة. فكيف يتم هذا الأمر؟
4: أولاً يتم أولاً مثل ما نتحدث معهم، نفهم أولاً شو وقت دوامهم واللي يناسبهم، عندنا نضع الأوقات المهمة. في بعض الأحيان صراحة واجهنا بعض التحديات من خلال أنه إما عندهم امتحان يا إما عندهم محاضرة. صراحة أنا أحيي جداً كادرنا الأكاديمي هنا في كثير من الأمور، تفهمهم لطبيعة وأهمية هذه في تمثيل AUIB. في بعض الأحيان يسمحوا لهم بأنه يمتحنهم في وقت مبكر، أو في بعض الأحيان في يوم آخر، فهنالك مرونة في التعامل، لأن بالنهاية نحن واجبنا أن نغني تجربة الطالب، ليس فقط الأكاديمية بل أيضا هي الرياضية. ونعتقد الرياضة هي ليست فقط أنه رياضة أو شيء عادي، لا، أنا أعتقد الرياضة هي جزء من هوية الجامعة.
3: طيب، بما أنه الرياضة هي جزء من هوية الجامعة، كيف يتم إعداد دوري رسمي ومعتمد خاص بجامعة الـ AUIB؟ هل هناك آلية معينة يجب اتباعها حتى يتم احتسابه رسميا من قبل جهات مهتمة بمجال الرياضة خارج الجامعة أيضا، مثل وزارة الشباب والرياضة؟ ممكن أيضا هناك معاهد معتمدة بمجال الرياضة تحب أن تتعاون مع دوري رسمي ومعتمد من طلبة الـ AUIB؟
4: احنا عندنا يسموها البطولات الداخلية. هذه ليس لها علاقة بأي وزارة أو أي معهد، تدار من قبل القسم الرياضي من خلال التخطيط والتنسيق وإدارة الدوريات. يتم أولا التواصل مع الطلبة، نشوف وين اهتماماتهم، هي تحدد شلون احنا حنخطط لهذا الدوري. هذا رقم واحد. في عملية عندنا برنامج هو البطولات الداخلية والبطولات الخارجية. البطولات الخارجية يتم أولا من خلال وزارة التعليم العالي، بطولة الجامعات. احنا على ضوء نحدد شنو وين توجه أولا توجه الرياضات اللي عندنا ونسبة المشاركة، وأيضا وين عندنا رياضات اللي هي نمتلك منها خلالها بنى تحتية. لأن أنت مثلا إذا تريد تلعب، مثلا تريد تشارك في بطولة السباحة مثلا، وأنت ما عندك مسبح ما تقدر تشارك
3: أكيد،
4: لكن من عندك ملعب كرة قدم وعندك كرة سلة تقدر تشارك. فلذلك نحن نشارك في البطولات اللي نمتلك فيها بنى تحتية. طبعا هنالك تصنيف، هذا التصنيف يعتمد على أولا مشاركة ويعتمد على نتائجك في البطولات هذه. لكن من وجهة نظري لحد الآن احنا طموحاتنا أكبر، رغبتنا أكثر في توسيع الرياضة في الجامعة، ولكن احنا نقول نمشي بخطوات ثابتة وواثقة ومهمة، كل ما نسميها مايلستون. صراحة أعتقد السنة الأولى من افتتاح القسم الرياضي بشكل كبير حققنا إنجازات كبيرة جدا من خلال تطوير البنى التحتية، زيادة المشاركة، هذا إنجاز بحد ذاته كبير جدا. وأنا متأكد السنوات القادمة من خلال الاستثمار في البنى التحتية وفي تطوير هذا الشيء يساعدنا أن نتقدم أكثر.
3: على سيرة البنى التحتية في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد للجانب الرياضي، البنى التحتية للرياضات الموجودة مثل كرة السلة، كرة القدم وكرة الطائرة وغيرها من الرياضات، ممكن البادل أيضا مستقبلا، كيف يتم تطوير هذه البنى؟ وما الذي يميز هذه الملاعب التي نراها الآن؟ هناك ما هو موجود سابقا، والآن نشاهد الكثير من المساحات التي يتم تحديثها الآن، فممكن تحدثنا عن هذه البنى التحتية وما يميزها كجودة؟
4: أولا احنا دائما ننظر لشنو احتياجات طلابنا، رقم واحد من ناحية الرياضيات والرياضات. يعني ما ممكن نسوي مثلا عندنا بس طالب مثلا واحد يهتم برياضة واحدة، لازم نغير كل البنى التحتية. أكيد احنا نحاول، لكن يجب أن نتحدث بالواقع. فمثلا عندنا الرياضة الأكبر هي رياضة كرة القدم، الرياضة الثانية الأكبر هي كرة السلة، كرة البادل، كرة التنس. الطائرة هذه كلها رياضات تحتاج منا بنى تحتية. فلذلك رقم واحد احنا نتحدث مع الليدرشيب بالجامعة ونحاول أن نضع يسموها استراتيجية البنى التحتية، فمنها أولا ملعب كرة السلة. خلينا نتحدث عن ملعب كرة السلة.
3: ممكن نتحدث عن الكواليتي هنا
4: بالضبط،
3: لأن نشاهد أرضية ملعب كرة السلة تختلف عن أرضية ملعب كرة القدم، وفي المستقبل أيضا هناك أرضيات يتم الإعداد لها. ممكن تحدثنا عن هذه الجهود؟
4: هو بالضبط احنا من نظرنا لهالموضوع ردنا نطور ملعب كرة السلة. صراحة ملعب كرة السلة نظرنا لعدة جوانب، اولا المساحة الموجودة عندنا، رغبة الطلبة بالمشاركة بعدة رياضة، فحولنا رقم واحد هو تحويل ملعب كرة السلة السابق الى ملعب متعدد الاغراض، هاي رقم واحد. فنظرنا لها الجانب. الجانب الثاني وهو المهم بأنه جودة الأرضية. صراحة أكون صادق مع السيستر كومباني، اشتغلنا في عملية تطوير أرضية الملعب، جبنا الأرضية من شركة ألمانية في ألمانيا، لأنه تستخدم رقم واحد تتحمل حرارة الجو تحت 60 درجة مئوية رقم واحد. رقم اثنين المعايير الدولية في عملية الربر المستخدم يجب أن تكون عالية المستوى حتى تنطي للاعب خبرة حقيقية، هاي اثنين. رقم ثلاثة وهو جدا جدا مهم، هالمرة راعينا يسموه الجانب البصري للجامعة الأمريكية من خلال وضع اللوجو ومن خلال وضع الـ AUIB حول الملعب. هذا ينطي يسموه sense of belonging، يسموه الانتماء. احنا نريد اللاعب من يدخل للملعب ينتمي لهذا المكان، ينتمي لهذا، يشوف إن الشغف. وأيضا الفرق لو جتي باكر عقبة تلعب ضدنا تشوف هاي الأشياء يصير عندهم
3: مجهزة بالكامل،
4: مجهزة بالكامل. هاي واحد. هاي والجانب الأهم جدا جدا وهي كثير يتم غفلة، راعينا اللي هم ال well-being، هو ال نقول الجانب الصحي أو الناس اللي عندهم مشاكل بعمل ألوان. خططنا الأرضيات بما يطابق، لو فرضنا عندنا لاعب مهم جدا وعنده مشكلة في الألوان في عمل ألوان ما حيعاني من هالموضوع. لو في طالب يريد يتفرج المباراة يقدر يشوف الخطوط، فحتى هاي راعيناها في عملية التصميم، والحمد لله أعتقد كله شاف التصميم والديزاين والإخراج كله، وهذا ما نبغي نريده إحنا في في في ملاعبنا صار.
3: يعني تم تنفيذ أرضيات ملاعب الـ AUIB بالنسبة لكرة السلة، كرة الطائرة، كرة البادل أيضا وكرة القدم بما يتناسب مع معايير عالمية لأرضيات الرياضة.
4: بالضبط. البادل أيضا شركة أجنبية بنت إنها إن شاء الله يخلص خلال أسبوع، وهذا فرصة أخرى، خصوصا مثل ما نعرف إنه البادل لعبة بدأت تنتشر في العالم، هنالك أعتقد أكثر من 30 مليون لاعب على مستوى العالم، وأيضا حتى بدأت تنتشر في بغداد.
3: طيب ما هو سبب هذا الانتشار؟ نشاهد كثير من الشباب الآن يميلون لكرة البادل.
4: لأنه كرة سهلة، كرة رياضة سهلة، رياضة لطيفة جدا، تحرك الجسم، بيها مشكلة لما الكرة ترتد يجب أن تتفاعل وياها. هي دائما الجوانب الفيزيكال اكتيفيتيز أو الرياضات اللي تساعد، هي تعطيك شلون أقول لك راحة نفسية، جزء من تطوير للذات، تكون مع زميل، تكون مع منافسة، هذا هو ثانيا ما تحتاج لها أي خبرات كثيرة.
3: طيب
4: صراحة
3: على ذكر البادل، هل تم تنفيذ ملعب للبادل بطلب من الطلاب أو بتخطيط وتنفيذ من عندكم؟
4: من صراحة من الطرفين، حتى لا أغبن حق الطلبة. الطلبة دائما أنا محظوظ بطلبتنا، لأنه طلبتنا دائما شغوفين، طلبتنا دائما demanding، يطلبون هواية أشياء وجدا حقهم ويمنون علينا، وكنا رحب صدر لهم صراحة. في
3: ممكن لأن الجيل الجديد عند الكثير من الطاقة
4: جدا، وهذا ما يدفعنا أنه نضغط على في بعض الأحيان على الجامعة الريد بنى تحتية أكثر، لأنه في النهاية الرياضة هي ليست فقط فعالية، بل هي جزء من هوية الطالب. هذه الرياضة هي من أصبحت هي ماركتينج، تسويق للجامعة، أصبحت حتى هي شلون نقول تطوير للعقل وقبل الجسد، العقل لأنها تعلمك كيف تنافس، كيف تستمر تكون ديسيبلين، وأيضا شلون تطور من قدراتك والتعامل في عندما تدخل مع المنافسين. الرياضة ليست هي فوز وخسارة، لكن كيف تتعامل مع الفوز والخسارة بشقيها صراحة. عندما تفوز شلون تتعامل؟ هل تكون متواضع؟ هل تكون محترم؟ هل تكون أنت قادر أن تحافظ على هذه الأخلاق الرياضية؟ وعندما تخسر أيضا جدا جدا مهم كيف تتعامل مع السيت باك، مع الفشل، ومو فشل لكن خسارة. عادة شوية احنا العراقيين نحب هاي روح المنافسة، لكن كيف تتعامل مع الخسارة؟ هذه جدا
3: على ذكر الفوز والخسارة ونفسية الطالب، هل تهتمون بالجانب النفسي للطلاب المنتمين لكل أنواع الرياضات داخل الجامعة الأمريكية في العراق بغداد، أم أنتم تهتمون فقط في الجانب الرياضي وتحقيق الفوز أو مراعاتهم في الخسارة؟
4: احنا ليس فقطنا، احنا دائما نريد نفوز، ما حنكذب عليك، في اي بطولة نريد ندخلها احنا نريد نفوز، لكن حتى نكون صادق، حتى اكون صادق وياك، الجانب النفسي نضعه في كل شيء، نضعه في كل شيء نعمله. رقم واحد، عندما تبني بنى تحتية ذات جودة عالية هذا جانب نفسي، عندما اللاعب يلعب في بنى تحتية ويلبس ويمثل الجامعة هذا جانب نفسي، عندما اللاعب أو الطالب أو الطالبة يروحون يشاركون في بطولات أو يشاركون في الفعاليات هو ده يضيف لتجربتهم في تحمل المسؤولية، هذا جانب نفسي. المشكلة عندنا في بعض الأحيان الرياضة لا تفهم فقط أنه هي رياضة مجرد فعاليات، لكن هي أكبر من هذا الشيء. أنا الرياضة اللي وصلت لهذا في هذا المكان أو في تجربتي بالحياة وفي تجربتي المهنية هو بسبب الرياضة. يعني يمكن إحنا من سألتيني،
3: يعني أنت تعتبر الرياضة هي داعم.

0: البطولات تعطيك هذا الشيء، المنافسة تعطيك هذا الشيء. وجدا جدا مهم انه الرياضة صراحة تعطيك شيء اهم، كيف تكون قيمك، قيم الأخلاق، قيم الاحترام، قيم الحب، قيم روح الفريق، قيم التعاون. هذه ما ممكن تلقاها في كتاب أكاديمي حقيقة، لكن عندما تضع برنامج وهذا البرنامج يشاركون به ويبدون يفتهموها الطلاب، وأنت تنطيهم هذا الجرعات التعليمية حتى وإن بقطرات، تبدي تخلق جيل جديد واعي للمستقبل، وهذا هو هدف الـ AUIB.
1: يعني هذا الكلام ينم عن شغف عميق بمجال الرياضة وليس أخذه فقط كمهنة يومية. بعد هذه الجهود المبذولة بمجال الرياضة في الـ AUIB، من تأسيس ملاعب بمعايير عالمية إلى مرحلة إيجاد المواهب واكتشاف المواهب وتأسيس فرق وأندية، هل هناك تعاون مع أندية أو اتحادات رياضية خارج الجامعة بالمستقبل القريب والبعيد؟
0: نعم، احنا دائما نحاول، كل أبوابنا مفتوحة لكل الاتحادات الرياضية وكل الأندية اللي ترغب في التعاون. ممكن احنا نستفاد من تجاربهم وممكن يستفادون من تجاربنا. بالإضافة لذلك، احنا إذا نعرف عندنا لاعبين يلعبون في هذه الأندية، احنا ندعمهم بأي شكل ممكن من الأشكال. ولدينا تجارب، مؤخرا دعمنا أحد أبطال العراق في البليارد، مع أنه ليس هو طالب، لاعب أمير علي في البليارد، أحد أبطال العراق بالبليارد، شارك في ثلاث أربع بطولات في على مستوى العالم ولبس شعار الـ AUIB. أيضا لدينا تواصل مع الجانب الاتحادات الأخرى في إغناء تجربة الطالب من خلال أهمية القيادة من خلال الرياضة، فدعينا اتحاد الكيك بوكسينج ودعينا لاعبين سابقين. هذا جدا، على فكرة احنا عندنا برنامج نحاول تقريبا كل سمستر واحد أو اثنين يسموه Workshop Leadership، اللي هي خلال الأثلاتيك، هي من خلال إغناء تجربة الطالب القيادية، لأنه نؤمن أنه الرياضة تطور القادة أيضا، وهذا هدف من أهداف الجامعة، أنه كيف نخلق قادة للمستقبل. فندعو شخصيات مروا بتجارب نجاح وفشل
1: في مجال الرياضة
0: طبعا، من خلال ورش عمل يلقون محاضرة ليس فقط لطلابنا، حتى الجانب الأكاديمي والموظفين. فهذا جدا مهم طيب. مهم.
1: طيب، ذكرت الجهود التي قمتم ببذلها لتأسيس ملاعب على مستوى جيد وتأسيس فرق وأندية، كيف تسهم إدارة الجامعة في دعم الأنشطة الرياضية والبنى التحتية معكم؟
0: يعني هنالك، مثل ما تحدثنا في البداية، هنالك استراتيجية، هذه الاستراتيجية نعمل على ضوها، نضع الأولويات وين توجه اللي يريده. يتم أكيد نقاشات طويلة وعريضة في عملية، مثلا نريد نبني فلان ملعب، أو نريد ندخل فلان رياضة، أو نريد نشارك فلان بطولة، لكن بشكل عام لحد الآن الأبواب مفتوحة لنا كموظفين وكقادة بالرياضة، أنه لما عندنا بطولة وريد نشارك بها صراحة نلقى كل الدعم والترحيب من الجامعة. وآخرها، أنا أحب أشارك هذا الخبر لطلابنا وحتى أساتذتنا وموظفينا، بأنه الجيم مفتوح شباب، الجيم مفتوح للكل. يعني
1: على ذكر الجيم أو النادي الرياضي في الـ AUIB، في الكثير من التساؤلات الدور حوله، هل هو مفتوح الآن؟ هل يقوم باستقبال الطلبة أم بعد في طور التطوير والاستعداد لاستقبال الطلبة؟
0: الجيم مفتوح ومستعد لاستقبال الطلبة والموظفين والأساتذة، مفتوح للجميع صراحة. وأكيد إحنا already بعثنا ماركتينج ماتيريالز، اللي هي إيميلات قبل المدة، وإن شاء الله نتواصل فيهم في المدة القادمة في أكثر، أنه نشجعهم على المشاركة في الجيم حتى في أوقات. بس أريد أتحدث عن شيء جدا مهم.
1: أكيد.
0: في عملية أي نادي رياضي أو أي منشأ رياضي أو حتى بنى تحتية، في بعض الأحيان يحتاج وقت. إذا تريد أن تنجز بنى تحتية على مستوى عالمي، هنالك الكثير

0: خلف الكواليس يتم التحضير عليه. أولا من خلال التخطيط بالتواصل، تلقى المواد الصحيحة، تلقى الأشخاص الصحيحين اللي ممكن ينفذوا لك. في بعض الأحيان ما يكمل 100%، لكن نحن نعمل في تطويرها بشكل مستمر. وخلال يعني الحمد لله خلال هذه السنة يعني طورنا ملعبين وفتحنا الجيم، شكر للسيستر كومباني، شكر لقيادة الجامعة ولتفهمهم وتلبيتهم لاحتياجات الطلبة. لكن أنا أشجع كل طلبتنا وطلابنا، طالباتنا وطلابنا المشاركة في الجيم. عندنا مدربين رائعين حتى في الجيم من خلال البرامج الرياضية المتعددة اللي سيتم إن شاء الله التواصل من خلال شبابنا هنا.
1: وهنا يجب أن نوضح فكرة أستاذ ناثر أيضا، أنه النادي الرياضي في الـUIB هو في قسم خاص للطالبات وقسم خاص للطلاب حصرا.
0: نعم.
1: ويختلف من ناحية الأجهزة والتجهيزات بما يتناسب مع الطالبات ويتناسب مع الطلاب والحفاظ على خصوصيتهم أيضا.
0: جدا نعم، موجود قسم خاص ومدربة خاصة، مدربة جديدة إن شاء الله متمكنة في مجال عملها من خلال عدة، من خلال هي طلقت 3-4 برامج. أول برنامج السامبا والكروسفيت، هذا يساعد في عملية أيضا تطوير اللياقة البدنية لطالباتنا وطلابنا. وأيضا عندنا مدرب أيضا متخصص في الأوزان، فيقدرون يتواصلون معاهم إن شاء الله وهم يكونون خير عون في رحلتهم الرياضية والصحية على فكرة
1: إن شاء الله. طيب أستاذ ناثر، هل ممكن تشاركنا بعض قصص النجاح لطلاب أنتم شهدتموها أو أنتم من قمتم باكتشاف موهبتهم ومن بعدها دخلوا في سلسلة من النجاح الرياضي؟
0: يعني إحنا عندنا ما شاء الله عندنا فرق البادل، لاعبي البادل، عندنا اللاعبين لما شاركنا في بطولة مؤخرا قبل يعني نقول قبل كم شهر، بنية فازت في البطولة، لعبت حتى يتمثل منتخب وطني. عندنا لاعب أيضا بادل، أيضا لاعب على مستوى جيد جدا، فاز في البطولة. عندنا لاعبي كرة السلة، صراحة قسم منهم يعني لاعبين ليس فقط في الـUIB بل أيضا لاعبي في الأندية. وأيضا كرة القدم، عندنا لاعبين يمثلون بعض أندية الدرجة الأولى في الدوري المحلي العراقي. هذه قصص نجاح، لأنه أنت عندما عندك لاعب يشارك خارج الجامعة مع أندية جيدة وأيضا يمثل الجامعة، هذه قصص كبيرة للنجاح، لأن هذه جدا مهمة في مرحلتهم الأكاديمية ومرحلتهم المهنية مستقبلا، سواء أن استمروا في الرياضة وإن شاء الله يستمرون، لهذا جزء مهم جدا، أو حتى تساعدهم في عملية الجانب المهني. فعندنا قصص نجاح نعم إن شاء الله.
1: أخيرا أستاذ ناثر، ما النصيحة أو الرسالة اللي تحب أن توجهها للشباب العراقي الذي يمتلك موهبة رياضية ولا يعرف كيف يقوم بإدارتها وتنميتها؟ وأيضا السؤال الأهم، ما هو القادم في مستقبل الرياضة في الـUIB؟
0: نصيحتي دائما عندنا مشكلة، هي أنه إحنا نستسلم بسرعة. اللي يؤمن بأنه لديه موهبة حقيقية، موهبة حقيقية مو موهبة يعني خداعة نقول خادعة، موهبة حقيقية، أن لا يستسلم، عليه أن يطرق الأبواب، يحاول، لا ينتظر أحد، أن يطور نفسه، أن ولا يخشى من الفشل. لأنه عندنا مشكلة نتصورها أنه الفشل عيب. الفشل هو فرصة، هي ليس فشل، الفشل هو فرصة للتعلم وليس للانتهاء. هذه مشكلة عندنا في الثقافة ونحتاج نغيرها. هذه نصيحتي للشباب العراقي، أن تستمرون، تحاولون. اللي عنده حلم عليه أن يحاول يحققه. كان لدينا الكثير من الشباب والأمثلة الرياضية وحتى المهنية على مستوى العالم. أنا أتذكر قصص عالمية كانوا قالوا يقولوا له بالمدرسة أنت فاشل وأنت غير جيد وكذا، وسبحان الله أخذ نوبل برايس. فهذا الشيء لا تجعل حكم الناس عليك هو الدستور أو هو خلاص هو الماشي. أؤمن بقدراتك، اسعى استمر، وحتى لو فشلت اعتبرها فرصة للتعلم. هذه واحدة. مستقبل الرياضة، احنا نحاول انه نوظف نزيد الكادر التطويري في القسم الرياضي، من خلالها عندما نوظف ناس يقدرون يركزوا لي على تطوير الدوريات الداخلية في الجامعة، دوري كرة القدم، دوري كرة السلة، دوري كرة الطائرة، دوري التنس، دوري البادل، دوري كرة المنضدة، كل هذه نريد نسويها على ضوء. حتساعدنا وين؟ في انتقاء المواهب اللي هي ممكن تمثلنا وين في داخل العراق وخارج العراق مستقبلا.
1: صحيح.
0: لكن بس أقولهم صبروا يانا شوية، يعني بس أطلب منهم الصبرون يانا شوية.
1: يعني مع الطلبة وطاقتهم ونشاطهم، ويعني أعتقد توقهم إنه يكون أكو أندية رسمية باسمهم داخل الجامعة وتمثلهم خارج الجامعة، يعني أكو كثير من الجهود اللي ممكن أن تبذل، والكثير من التخطيط الذي يجب أن يكون للمستقبل حتى تكون يعني مقاربة لطموحهم وأحلامهم بالأخير.
0: بالضبط.
1: فبعد هذا الحديث المثمر والكثير من المعلومات عن مجال الرياضة وكيف يؤخذ مجال الرياضة في AUIB في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد بشكل رسمي وبشكل جدي، الأستاذ ناثر الخطيب مدير القسم الرياضي، شكرا جزيلا لحضرتك على قدومك اليوم وإثراءنا بهذه المعلومات عن جانب الرياضة أو الرياضات المتوفرة في AUIB. نتمنى لك كل التوفيق بمهمتك، ونتطلع إلى استقبالك في حلقات أخرى وإنجازات أخرى.
0: شكرا ست مريم، وأنا جدا سعيد أن أكون وياك ويا الكادر اللي خلف الكواليس، وأكيد AUIB FM.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا. Meet the experts, leaders building the future.
1: Well, dear listeners of the AUIB FM 101.5, after listening and discovering all these information about the sports activities at AUIB, I can say that the sports at the university are far more than just extracurricular activities. They are an essential part of shaping students' character, discipline, and teamwork, and also personal development with a structured and supportive system.
2: One university, many voices. Together we learn, grow, and make a difference. Welcome to the Uni Voice Show, where every story matters.
1: Well, dear listeners of the AUIB FM 101.5, I have to say, at the end, in this episode of the Uni Voice, we witnessed how knowledge, ambition, and sports come together to form a holistic university experience, a journey where ideas are developed, talents are discovered, and futures are shaped, not only inside classrooms, but across every space where students learn, compete, and grow. I was with you in writing, presenting, and coordination in the Uni Voice Show, Mariam Elias, and also the director, Ahmed Soufi. We send you our greetings, and until next episode, the voice continues.
2: From classrooms to boardrooms, from ideas to impact, this is the Uni Voice Show, where AUIB speaks, inspires, and connects every voice across campus. Stay tuned. The Uni Voice is live now.
3: الدعوة الكيدية. شخص يشتكي عليك بالمحكمة وهو يعرف أنه أنت بريء وما لك أي ذنب. الغرض من هذه الشكوى أنه يبهذلك أو يساومك على مبلغ حتى تتنازل. وهذه اللي يسموها الدعوة الكيدية حسب المادة 248 يعتبر هذا الفعل جريمة تضليل للقضاء، وعقوبته الحبس أو الغرامة أو واحدة من هذين الاثنين. ومن حقك تقيم دعوة مدنية وتطالب بتعويض عن الضرر المادي والضرر المعنوي اللي ناتج عن الإخبار الكاذب.

الكلام هو وسيلة التواصل بين البشر، وهذا الكلام يترجم للغات عدة، وهناك أكثر من 7000 لغة بهذا العالم الواسع، والكل لغة طريقة فريدة للتعبير عن الثقافة وعن الفكر. لذلك إذا تعلمت لغة جديدة راح توسع من مداركك، وراح تنطيك قدرة على التواصل مع ثقافات متعددة. فاستغل يومك بتعلم كلمات جديدة من لغات غير اللغة الأصلية.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

التنمر من المشكلات المزعجة اللي تقابل الكثير من الأشخاص بمختلف الفئات العمرية، غالباً إلها آثار نفسية أو جسدية، وهذا لأن هو عبارة عن سلوك عدواني يسلك شخص عن قصد وبشكل متكرر، والغرض إيذاء الشخص الآخر أو تخويفه. والتنمر مو طريقة واحدة، لا، هو عبارة عن 4 طرق. أكو تنمر لفظي، جسدي، اجتماعي وحتى نفسي، من خلال النظرات أو التلاعب بالكلام، أو حتى تبلغ هذا الشخص أنه التنمر من وحي خياله. وحتى تتعامل وياه بطريقة صحيحة، فحاول لا تبدي أي رد فعل لهذا الشخص، وبلغ عنه وتجنب الانتقام.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الساعة مو بس وقت، بداية قصة توم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تح أفاقك، خليك تبدي يومك بطاقة وقت. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحر جامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأياء ونحكي بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس، ثامنة إلى التاسعة صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي، بداية مختلفة الكل صباح.

أن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.